سادتي وسيداتي، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي مالي نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. انعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة من 3 إلى 5 يونيو. نسبة الاستفادة من مياه شرب نقية في الأرياف تصل إلى 73% بإقليم الكاش بركة. الإريتريون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال. غارات أمريكية على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. ستارمر وتوسك يوقعان معاهدة أمنية لمواجهة التحدي الروسي. بوتين يجتمع مع توكايف عقب استقبال رسمي حافل في أستانا. السلام عليكم ورحمة الله. أعلن مسؤول فرع التقييم والامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد جرمالم تكين الامتحان الوطني للصف الثامن للعام الدراسي 2025-2026 سيجري في الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026 في البلاد وكذلك في السودان والمملكة العربية السعودية. وأوضح بأن 68,197 طالبا من بينهم 48% من الطالبات سيجلسون الامتحان في 535 مركزا، مضيفا أن 532 مركز امتحان داخل البلاد ومركز واحد في كسلا بالسودان ومركزين في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. وذكر بأن مركزي امتحان في البلاد يقعان في مصلحة السجون والإصلاح واثنين في مدارس الصم والمكفوفين، مشيرا إلى إتاحة الفرص للعديد من أفراد قوات الدفاع للامتحان في مناطقهم. وأضاف أن الطلاب سيمتحنون في 5 مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، داعيا إلى قدوم الطلاب يوم الثلاثاء 2 يونيو إلى مراكز الامتحان المخصصة لهم والحصول على التعليمات المقدمة. وقال إن وزارة التعليم قد حشدت أكثر من 8,000 من القوى العاملة والمرافق الكافية لإجراء الامتحان. ودعا الطلاب للقيام بالاستعداد النفسي اللازم قبل دخول الامتحان وكذلك الآباء لإعداد وتشجيع أبنائهم بشكل صحيح. أفادت إدارة فرع الموارد المائية في إقليم الكاشبركة إن نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في المناطق الريفية بلغت 73% بفضل الجهود المتواصلة لتوفير

توزيع خدمات المياه في القرى والمناطق النائية. وأوضح مسؤول فرع الموارد المائية المهندس زرع بروخ تخلي أن سكان المناطق الريفية كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المياه، غير أن المشاريع التي نفذت منذ الاستقلال وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة أسهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الأزمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المبادرات التي بدأت منذ أواخر عام 2000 لتطوير أنظمة مياه الشرب وتحسين جودتها واستدامتها ساعدت في توفير مصادر مياه أكثر أمانا واعتمادية للسكان، مضيفا أن عدد مصادر المياه العاملة بالمضخات اليدوية انخفض من 315 مصدرا عام 2011 إلى 187 مصدرا حاليا بعد إدخال أنظمة الطاقة الشمسية والمضخات الحديثة، وهو ما يعكس مستوى التطور الذي يشهده قطاع المياه في الإقليم. وفي ختام تصريحه بيّن المهندس زرع بروخ تخلي أن 78% من أصل 946 قرية ريفية تمتلك مصادر مياه، مؤكدا استمرار العمل وفق خطط مرحلية لتوفير خدمات المياه للقرى المتبقية ورفع نسبة التغطية في مختلف أنحاء الإقليم. احتفل الإريتريون المقيمون في المملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ومونتريال وكالجاري في كندا بالذكرى السنوية 35 لاستقلال إريتريا تحت شعار صمودنا ضماننا. وفي لندن، برمنغهام، مانشستر، ليدز، شيفيلد، نوتنغهام، ليستر، نيوكاسل، كارديف، أدرسفيلد، ليفربول، كوفنتري، غلاسكو، ويكفيلد، ديري، ساوثهامبتون، بورتموث، ميدلسبرا، برايتون، بريستول، بيلفاست، كورك ودبلن بالمملكة المتحدة وأيرلندا جرت الاحتفالات بحضور آلاف الإريتريين من جميع الأعمار. وافتتح الحفل المنظم في لندن يوم 23 مايو كلا من القائم بأعمال السفارة الإريترية سيد صالح عبد الله ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية سيد تولد يوهنس برفقة سفراء ودبلوماسيين مدعوين والعديد من الإريتريين، وقدم التهاني لشعب وحكومة إريتريا وقوات الدفاع. وأشار السيد صالح في خطابه إلى روح التصدي والصمود القوي التي أظهرها شعب إريتريا في مراحل تحقيق الاستقلال واحترام السيادة والعدائيات، وعرب عن ثقته الراسخة بأن هذه القيم ستصنع المعجزات في مجال البناء والتطوير. وشكر رئيس اللجنة الوطنية في بريطانيا سيد أحمد محمد محمود المساهمين للاحتفال بشكل بهيج بحيث يعكس التاريخ والجمال والقيم الإريترية. تميز الحفل ببرامج ثقافية وفنية وأنشطة رياضية. في غضون ذلك احتفل الإريتريون في 15 مدينة إيطالية هي روما، ميلانو، بولونيا، بريشيا، كاتانيا، بيزا، تورينو، نابولي، باري، أبروتسو، باليرمو، وفلورنسا، وجنوة، وبردينوني، وفيرونا في 24 مايو بمعنويات عالية وانتماء وطني. وفي حفل أقيم في روما بحضور العديد من المواطنين والضيوف المدعوين، قدمها سفير إريتريا لدى إيطاليا سيد فسازيون بيتروس شرحا موسعا عن يوم الاستقلال والنضالات التي تم خوضها والتضحيات التي قدمت للوصول إليه. وفي حفل مماثل في ميلانو ألقى القنصل العام سيد تخلى سنبت إمام رسالة يوم الاستقلال، وألقى الأجانب المدعوون كلمات تضامنية. وفي ألمانيا احتفل الإريتريون بعيد الاستقلال يومي 23 و 24 في مدن برلين، فرانكفورت، وهامبورغ، ومانهايم، ودوسلدورف، وكايزرسلاوترن، وفولدا، ونورنبرغ، وأولم، وفيولتلينغن، وميونخ، وهايدلبرغ، وهيبنهايم، وفرايبورغ، وماغدبورغ، وهامبورغ وغيرها. وقدم منسق الشؤون القنصلية والدبلوماسية الشعبية سيد تخلو لباسي التهنئة في احتفالات عيد الاستقلال التي جرت في برلين، وذكر المواطنين بضرورة مواصلة مشاركاتهم في برامج التنمية لأنها تشكل العمود الفقري لدولة مستقلة ذات سيادة. وتسلم في المناسبة الفائزون في مباراة كرة القدم جوائز من القائم بأعمال السفارة الإريترية في ألمانيا سيد يوهنس والدو. وفي احتفال مماثل في فرانكفورت قدم القنصل العام في فرانكفورت السيد كبراب تخسته التهنئة وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين لتحقيق برامج التنمية بنفس روح تحقيق الاستقلال. وعلى مستوى هولندا أقيم احتفال يوم 22 مايو في ليلستاد حضره أكثر من 1500 مواطن.
وقال سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي السيد نجاسي كاسا ورئيس اتحاد الجاليات الإريترية في هولندا السيد زرعي جبري إن احتفالات الداخل والخارج تسلط الضوء على معنى الاستقلال والثمن الباهظ الذي دفع من

نيله، وقدما تهانيهما إلى شعب إريتريا عامة وقوات دفاعه. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مباريات كرة القدم التي نظمت بهذه المناسبة. على الصعيد نفسه، أعرب الإريتريون المقيمون في مونتريال وكالجاري بكندا عن استعدادهم لنقل التاريخ إلى الجيل القادم وضمان ازدهار إريتريا. وتم في الاحتفال الذي جرى في كالجاري وحضره مسؤولون من مقاطعة ألبرتا تقديم الجوائز للفائزين في بطولات كرة القدم والكرة الطائرة التي نظمتها الجالية. تبرع طلاب ومعلمو مدرسة نقف الثانوية بمديرية عتكاليزان ب 196 كيسا من الدم خلال يومي 20 و21 من مايو ضمن مبادرة إنسانية. وأوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرض محاري أبرهام أن عدد المتبرعين يشهد ارتفاعا مستمرا من عام إلى آخر، معتبرا ذلك مؤشرا على اتساع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية، داعيا جميع المواطنين للمشاركة الفاعلة في التبرع بالدم باعتباره عملا إنسانيا ووطنيا. بجانبه، أشاد مسؤول شؤون التعليم الأستاذ يوهنس جبرعاب بروح المبادرة والتطوع التي أظهرها الطلاب، مؤكدا أهمية توسيع ثقافة التبرع بالدم لتشمل مختلف فئات المجتمع وعدم حصرها في الأوساط الطلابية فقط. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. شنت الولايات المتحدة غارات جديدة على جنوب إيران، فيما شددت إيران على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داعية إلى التضامن بين دول المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكلها تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز وفق تعبيره. وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية. كذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفينة تابعة للبحرية الأمريكية وسفينة تجارية، مضيفا أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. وأكدت وسائل إعلام إيرانية دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد مع تفعيل الدفاعات الجوية. وقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره البولندي دونالد توسك معاهدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الأمن والدفاع. وأبرمت هذه المعاهدة بعد سنة من توقيع معاهدة صداقة وتعاون معزز بين بولندا وفرنسا. والتقى ستارمر وتوسك في قاعدة جوية بغرب لندن قبل التوجه إلى خندق حول متحفا من أيام الحرب العالمية الثانية. وأبرمت بريطانيا معاهدات مماثلة مع فرنسا وألمانيا في مسعى للتقرب من شركائها الأوروبيين. وتنص المعاهدة على مناورات مشتركة وتبادل للمعلومات بحسب وارسو، ومن شأنها أن تعزز التعاون في مجال التسلح والأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة بحسب لندن. شهد قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأ زيارة دولة إلى كازاخستان تستمر حتى 29 مايو تلبية لدعوة من الرئيس قاسم جومارد توكايف. ويعقد الرئيسان مباحثات ثنائية وأخرى موسعة بمشاركة وفدي البلدين تتناول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين موسكو وأستانا، على أن يعقبها توقيع 16 وثيقة تعاون مشتركة. ومن أبرز الوثائق المنتظرة بيان مشترك حول أسس الصداقة وحسن الجوار بين الشعبين، إضافة إلى اتفاق يتعلق بمشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في كازاخستان. كما يشارك بوتين خلال الزيارة في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي يبحث ملفات التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال فترة 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات الخمس مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5

5 درجة مئوية. وبحسب التقرير حول توقعات المناخ على مستوى العالم لسنة إلى 10 سنوات الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، من المحتمل بنسبة 86% أن تسجل إحدى سنوات فترة 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حراً على الإطلاق، والذي سجل عام 2024. ختاماً سيداتي وسادتي، لحضراتكم تذكير بأبرز العناوين. انعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة من 3 إلى 5 يونيو. نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في الأرياف تصل إلى 73% بإقليم الجاشبركة. الإريتريون في المهجر يحتفلون بعيد الاستقلال. غارات أمريكية على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. ستارمر وتوسك يوقعان معاهدة أمنية لمواجهة التحدي الروسي. وبوتين يجتمع مع توكاييف عقب استقبال رسمي حافل في أستانا. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لما اللون تزولوني معلف يا مألما بتحر سماي بتمهرر سما ادي عتها بحري زي حاسس كلمة مثلنا يتعدو زعد لها قرما تلف مبال كله زهت عفو سما ام هام هابكو نز دندن ارما درفو اللون تزولوني هلاي كحالي اللو افتغو تاليتي ابتسب زي بلو نعيه علي مس قلس مبال كله دندن اوار كبري نقص موعلو ابرخا خوينو ما تبرز وحلبر زمر اللون تزولوني مبالكو كعا علان نزبحال علان نمرسعا نزبحال وولد افتف انقدعا شوربا بربرنديو زي فطو دفعا ازمت كم عباي صحاية عمر بعا دندر تفتحي زي برهو وطعا
1: دندر تفتحي زي برهو وطعا
2: كعسلو تزولوني شغري مزقفة كم تشقوار دنقا اساز حلفة كوتاز قدرة تبعد ترقفة دن دن زبيت و موحز قحفة كم كم أمهنكو زحرس حلفة وقلون تزولوني أو ترناي بقنا كم ناي كحكح تبح مروح وقحتا تريم تريم مبال كلو نزق الزيف انبا كم وداسي سماي التنقحي قعنا لب بستنكف كم ناي عوافحنا صوتات أبعتي بفليا كركما سرع هم قلبي سمعت فلما نسموز بقع نزدن دنقر ما نفحلو تزبلوني نفح انبلتا كم ترزين بعال هزبا ودن فعتا شانك الدفن دباي ببتارتا بتعواف البي نايد مرز قوتا سمعي زنقنق صورو نعللتا ملخت نفحي من اغنقكو انبا كو غبت السماي كو اردون وايتا منافح نخبرو نزدن دنقويتا
3: منافح نخبرو نزدن دنقويتا
4: قبع انت زبلوني بتر ايت انسالو نسماي سعيبة نتق مبال كلو لامت كخوب صحي حبرتات نخبرو ازمق مبال كوو على رواي حبرو دندن صحي انديو بلايتو بقصرو مكانة أداليو

0: እዛ ክንከታተላ ፀናሕና ግጥማዊት ሞኖሎግ ደንደን ብሰልጠንቲ ዓውድታት ድራማ 2026 ብደራስን ኣላይን ኤፍሬም ካሕሳይ ወዲ ኳዳ ዝተዳለወት እያ ነይራ። ኣስዒብና ደርፊ እዘን ስዕባ ደርፍታት ክነቕርብ ኢና። ፈለማ ብድምፃዊ ግርማፅን ገብረ የሱስ።
1: لازلنا سادتي نتابع هذا العرض الذي يعكس ويجسد جمال تنوعنا ونسيجنا الاجتماعي وهو مصدر قوتنا وتميزنا حيث الانسجام في إطار التنوع والوحدة تحت ظلال الوطن. يلي ذلك أغنية باللغة العربية لسامئيل تكئي وسمهر جبريسوس.
0: أصعبنا بدمصاوي محمود محمد أقار حانت درفقنا الربينا.
1: ثم أغنية بلغة التجرينيا للفنان تيدروس مانغستو.
0: كمون بدمصاوي عبد الله عمر درف مسقربت
1: بلغه التجرايات ياتينا الفنان خالد عثمان ولاد ساحل
0: كمون بدمصاوي فيفن صقاي حدا لبي زرستا درفي كتقربيا سناي مكتتال

0: ቀፂሉ ዝቐርብ ካልኣይ ክፋል ምርኢት እዩ። እዚ ምርኢት እዚ ንፀሓይ ማእከል ስሕበት ዝገበረ ንክወና ማለት ሴቲን ምርኩስ ብምግባር ብስም ተውለ ንልምዓትን መኸተን ኣብ ሰለስተ ዕቑድ ብዝብል ኣርእስቲ ዝቐርብ ዘሎ ጥበባዊ ስራሕ እዩ። ቀንድን ፅማቕን ትሕዝቶ ናይዚ ካልኣይ ክፋል ጭቆናን ግፍዕን መግዛእቲ ብሓያል ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ተመኪቱ ኣብ ጎንቦት 1991 ናፅነት ኤርትራ ምርግጋፁን ድሕሪ ናፅነት ህዝብና ንዳግመ ህንፃዊ ልምዓት ኣብ ዝተበገሰሉ እዋን ብዙሕ ተፃብኦን ዕንቅፋትን ከም ዝገጠሞን ነዚ እውን ክሳብ ዛ ሰዓት ብፅንዓት እናመከተ ህንፀትን ልምዓትን ሃገር የሰላስል ከም ዘሎ ዝሕብር ጥበባዊ ስራሕ እዩ።
1: العمل الفني التالي يعكس مسيرة التنمية والتصدي على مدى العقود الثلاثة الماضية حيث ناضل الشعب الإريتري مواجها كل أشكال القمع والوحشية الاستعمارية حتى نال استقلاله في مثل هذا التاريخ من العام 1991 وبعد أن أشرقت شمس الحرية والانعتاق هب الشعب الإريتري لإكمال هذا الإنجاز بالتصدي في جبهة أخرى إعادة العمار والتنمية لكنه واجه عديد العدائيات والعراقيل ولم يستسلم ووقف على قلب رجل واحد لإحباط كل ذلك حتى اللحظة.

0: حبن ولدتات تبل درفي بدمصاويان قال ابته ولد مدهن رزن علم ملائكه ابراهيم كومون ابراهيم علم قريباتلنا حدما اخليلو تسفاتين
1: اتالي سيداتي وسادتي ستكون الالعاب الناريه
0: زغطل مرئيت رتشتيوم

0: برنامج الاحتفال الرسمي لأعياد الاستقلال 35 بالنشيد الوطني فننشد سويا
1: كبراتن كبرانن مدبنا بهاجراو مزمور كنزازم سلزغنا كلنا نهاجراو مزمور حفنبل نبل

0: ክቡራት ተሳተፍቲ ናይ ክብሪ ኣጋይሽ ክሳብ ዝወፁ ኩላህና ኣብ ዘለናዮ ኮፍ ኢልና ክንፀንሕ ብኣኽብሮት ንሕብር
1: نرجو من الجميع التزام أماكنهم حتى يغادروا ضيوف الشرف شكراً

مرحبا بكم، متقبت عد وتخرج لها ليكم حيسام متقبلتنا كفو ليكم لأجل يوم دلو إلى الأخبار قلت قدمتو ككمال المتسلف كله أرس أخبار. لوكينيسكو مثل وكلام سمز إرتريا دي مسات دي حد هد قام وتأني امتحان سامنا يفصل اتقبت عد وخارج قلت هيبتم سلاسة وحامسة سنة عيد حرية إرتريا دي بجنيفا تعيدتم من أخبار خارجية روسيا أمريكا دي منطقة إسيا باسفيك نيتو لمس الحلف قلت أسس برنامج كمسالبا حبرت اتحاد أوروبا تلا سنة تقل يوكرين سدات عسكريات كمسالواتي اتأمرام روسيا وكازاكستان علاقة نقل تدك أب اتفاقيتكم سلف رميام حبرام من أرس أخبار التفاصيل الأخبار لوك منظمة تعليم علوم وعادات منظمة مجسكران يونيسكو يوم 18 مايو مثل وكلام سمز حكومة إريتريا دي مسادة دا حدو أهمية حبر لبوم كدي هدقام لابسيدي مدير عام نيلة منظمة السيد أحمد الفرناوي لتمرحة ومدير لمنظمة دي منطقة مفقارة صحية أفريقيا ميس لويس هكس هاوزن لهلي تيبو لوك وزير خارجية السيد عثمان صالح وزير أعلام السيد يمانة قبر مسكل وزيرة تعليم دكتورة حليمة محمد

0: كمسل هما مثل مفروض عادات وريادات سفير زمد تخلي دباو دي يدق دي مجال التعليم وسقوط تسجيل رزق تاريخي ورقيق ورز إرتريا كمسل هما مبادلة تجارب علم ديجيتاي وبصر عقل دي بتعليم وحبر لركزة هدق ودام ما مقرحيت مؤسسة منظمة مجلس قران دي بإرتريا ميس نهلا فالجي لشاركت ديبو اجتماعات لطنحات معاونات مثل وقت اقلع وصعوتا وقت الردوتا مفهمة واسعات قبقتم وطنية امتحان سامناي فصل سنة دراسات سنة كل 1025 و26 من يوم 3 اسك يوم 5 جون سنة كل 1026 اتكبطعات كمسلوما ديب سودان وسعودية اقلت هيب كمسلتو ديب وزارة التعليم مسل فرع علاقة وطنية بحص السيد قرما ألم تكي شارحم يوم عمت 84 متايت أنسات لبطوم 68 ألف ومتوسع دراسة دي بحمس متوسلس وحمس مراكز كم سلام تحنو لحبرة سيد قرم ألم حمس متوسلس وكل نقاط أبطعات قبيت هلا حتى نقطات دي بكسلة سودان كلها هي دي بجدة ورياد سعودية كم سلطة أبرهام ملت كبت عدل هلا مراكز امتحان كله ديب قدامات سجن وتأديب كله هي تأمايم وحجوبام ديب لا درسو ديب مدارس كمسل هلا دحبرا بزحمة مفارق والدفاع ديب دوارهم اقل امتحنو بكت هيبون كمسل هلا افهمام السيد قرم ألم ابتوساك ممتحنات بحمس جنس دروس بلد انجليز حساب علوم محبراي دروس ودروس جنسيات كمسل امتحنو دحبرا لا تمسى طولت كله جون ديب لا امتحنو ديبان اكان اندحدرو للتهيبهم ممرح واجب اقل تابعو ادفع قدام ديب دنقو بودار التعليم الامتحان قلق با زياد سمان الف قوات قدام وقالات كافي كمسل الداليت اند شرحام دراسات ديب امتحان قدم اتيتم لالات حزي نايموك مداليت قليدو والدين هي اجنيتم واجب قل الدالو ولا اتنايتو فانام سنة 55 سنة حرية إرتريا سابتنا دمانتنا أبت بالسقرات يوم 27 مايو دي بحرة مفودية حق من آدم منظمة من جسكران جنيفا تعيادات لحضرونات عدات أبو قامل لعلة عدات دي بجنيفا لمركزهم سفارة وكايل مسؤولين مؤسسات خارج ومنظمات كم سلوما أنفار تنازي موطن شاركو متماي كدي سفارة إرتريا دي بسويسرا كم سلوما سابت لك إرتريا دي منظمة من جسكران جنيفا وبعدات مؤسسات خارج السيد هبتوم زرعي دي بسمع كلمة شعب إرتريا لبدكوبام لا تحرميو حقوق من أدم ريم ومرير قدلا اندودا أبدوم وكمسل أكديون دا شارحم سيادته اند حفظة استقلال اقتصاد قلت أكد وحال اجتماعية قلت شيم لأنبتيو هرار عمار للأتنايت فقريت كمسل أمتساهي أبرهام السيد هبتوم دتلام التحالف سنوات حريات دي بحفظة ماي وتربت قدام التعليم وعافية كمسل هما دي مجالات بعد لقبت فيرارو اقل لما اساس ترود قابل كمهلان دحبرا لشقيناه ترود لرفعناه هي بزح كمسلتو اند اماننا اتهدفنا اقل نبصح مصدر ترود مرش اللي نتلب الشارحام لمناسبة بزحي مجتمعنا أرزاق طبيعات إرتريا كم سلوما ورطات دبلوماسية لشرح افسور تقدم ديبوم التقليم قاش باركا متنفعت مايت أوري دي برور 37 تايت كم سلبات حات حبرام تفاصيلو من صالح دريس قمام
1: التغليم قاش باركا متمداد ماي تروي دي برور قل توسع قبلت عن حجه 37 من سكان دي كربو ماي تروي ركبو كم هلو مسؤول فرع رزق ماي مهندس رابروخ تخلي حبرا دي برور لنبر كفال من الشماع الحال فول على متاكل اند زكرا حقو حريات ابعامة دي بسالفايات عشر سنات هي افنتو لقبا فيرا رقزيف لتفناتا مشارع ماي اند الدالة قل ره كم قدرا ومشامع رهيت كم ركبا افهما من دنقب سنة كل ألف وحر بجنس ودرجة نظام جهزوت ماي سيتو ناي دقاقية تقلات حياة سبلات نسات مبادرات ما شعب دمانة طولة تأكدت ماي اقل ديما اقل ركب مجال سبت طفحة سنة كل ألف وعصر حتى 310 لعليا عدد لا نايدي بمبات كدمات للهيبع عيماتات ماي من أجهزوت طاقة حي ومتور اتلا مادة الله عددا دي 178 كم تكرر لحبرة مهندس رابروك اللي مدهار اللي نظام اجهزوت ما يصروي اقلات حياة سلتنسال اللي مصدارات اللي ركمتو افهما دي بدنقوبة هي

0: سكر لا سعمت واربعة وسس من دقيت برور لسبعة وثمان متايت عيمات ماي دبل الدال اقلن عدد ما تنفعوت ماي سروي دقيت بدرجة تغليم سبعة وثلاث متايت كم بس عند شرحة تعرفات للي دقيت لتاهما اجهزوت ماي لركب ابو مجال قلت كلاغ كم اولوياتو للشك برنامج عند سبطة اقلو سنة لتقدمتو كم هلا ابرها
1: Eritrean sekan Britania wa Irlanda, Italia, Jerman wa Holland, kumsaluma Montreal wa Calgary, Canada, salah satu hamsait sanat id harriyat Eritrea, damanna sabatatna batabil sakrat ayadaw, tafasilu man Mansura Usman.
2: دي بريطانيا وايرلاند همداين لندن برمنغهام مانشستر ليدز شيفيلد نوتنغهام ليستر نيوكاستل كارديف هدرسفيلد ليفربول كوفنتري غلاسكو ويكفيلد دري ساوثهامبتون بورتسماوث ميدلسبرو برايتون بريستول بيلفاست كورك ودابلين بآلاف للتعلبو ديب كل عمر لهلو إريتريين لشاركو ديب عيد ناير قبا اتيوم عسرو سلس مايو ديب مدينة لندن ديب قبا عيد متممايك قدي سفارة إريتريا سيد صالح عبد الله مسؤول قدي الشعب وجاليته سيد تولد يوهنس عزومة لقبت لهم سفراء دبلوماسين وبزحام إريترين عند تلوم لعيد نايحشمة افتتح حقوله ودوقلو اقل شعب وحكومة إريتريا وقوات دفعو أسناي التلاب تحينا بيلو السيد صالح دي بس معايا كلمة شعب إريتريا دي بمراحل أمتقوت حرية حشموت سيادة وقابه تقابيت لأرأيو مقابها ترود وإيمان عند شرحة اللي سوالف اللي دي مرحلة بنية وعمر مستنكر كمشك ألبو دمان شرحة مسؤول لجنة وطن بريطانيا السيد أحمد محمد محمود بجهته هي بشهدانا لا تحرية تاريك إريتريا قرمة وحشموتات بواجب ببال الأرئي عفاء بقمالة قل عيدوتا دورهم لودو حمدا لعيد برامج عادات وفن كمسلهما وراتات ريادة ديب لتنير اقل عوتام ومنزمته هيابا تايبا اللي كنا ديب انتور ترين سكان عصر حمس مدين ايطاليا بهلة روما ميلانو بولونيا بريشيا كاتانيا بيزا تورينو نابولي باري ابروسو بولرمو فيرنزا جنوفا بردونا وفيرونا اتيوم عصر واربع مايو بلوقت وطنية عيدو ديب مدينة روما ديب لقب ابزحام وطنين وعزومت لقبت لهم قاشة لحدرو ديب عادت سفير إريتريا ديب إيطاليا السيد فسحاتيون بيتروس أمع الحرية وديبا قلت بات حالة عدو متاكل ولا الدفع استشهاد بكسس تودح رحيب قدما ديب ميلانو ديب قبال للشبه عيد هي عنس العام السيد التخلى سنبت إمام لقت نايل أمع قدم ديب هلا عزومة لقبت قلوم ولاد كارج نايم سنيوت كلمة تسمعو اللي بشبه ديب جرمان مداين برلين فرانكفورت هامبورغ مانهايم دوزلدورف كايزرسلاوترن فولدا نورنبرغ أولم فويتلينغن مونيك هايدلبرغ هيبنهايم فرايبورغ ماغدبورغ هام وديب مداين بعدات لهلا جالات إريترين اتيوم عسرة وسلس وعسرة واربع مايو إدناير عيدايا ديب مدينة برلين ديب لقبا عزومة لقبت ألوم لحدرو ديب عيد ممار حاي شؤون قنصليت ودبلوماسية شعب السيد تخلو لباسيل كتأسن نايحة أولا قدما قبله لبرامج عمار عيدسات نايحر وسيادة تالت أكدت دولة سبتو يوم كما مالي مشاركة مواطنين قبلت تردا وقبلت نزمة قلت تلالات فاقدا ديب لمناسبة قبل أسمنت الهياتات كوبريت إقر لتعوى تفرق من متم مايك ري سفارة إريتريا ديب جرمن السيد يوهانس والدو جائزة نسأ ديب مدينة فرانكفورت لتنزمة اللي لشبه عيد هي متم مايك أنسل دي فرانكفورت السيد كبرى أبتخسته لكت أسناي حقو لقدما كم أمتقوت حرية برامج عمار إقر تعوت فازعت مشاركة مواطنين مهمكم تصادق بدرجة هولندا اتيوم عسرة وكل امايو ديب مدينة لليستاد زيادة 1500 مواطن لشاركوا ديبو عيدة ناير كم قبا من نباكات لبس حتى نحبر افهمات سفير اريتريا ديب اتحاد اوروبا السيد نقاسي كاسا ومسؤول فدرشن جاليات اريتريين ديب هولندا السيد زرعي قبرين ديب اسمعوا كلمة ابت عاد وكارج لقب عايات ترجمة حرية واتجلها للدفاع او القالي للارقم تنتشرحوا اقل شعب اريتريا وقوات دفاع سناينا بيلو ديب دنقوبا قبل مناسبة دبلت نزمات الهياتات كوبريت قرلت عوتو جائزة تهيبت بجهة بعدات إريترين سكان مونتريال وكالغاري كندا بجهتهم ديب لنزموا بزحام ويرسة إمانة لشاركوا ديب عيد ناير تأريك ديب أجيال إقل لتعدي ويرسة إمانة لاتهم بقعام شباب إقل

0: أجهزت وتطور إريتريا الأكدت دولو يام كم هلو أثبتو ديب مدينة كالغاري لقبا وسب مزمنطقة ألبرتا لشاركو ديب عيد بجالي سندت نزما ديب لقبا جغراتات كوبري تقر وفولي فول لتعوتو جائزة نسأو
1: ديب عتكاليزان درس

محار إبراهام تبرعتم شغل دمير صبتو كل مواطن فزعات قل التابعو كم سلبو تحسبام. مسؤول درسات استاذ يوهانس قبر ببجاتم درسة لأرقو مراد عند حمدان الذي بدرسة ليت حدود لهلا تبرعت دم دي بلا بعد جهات مجتمع ما قل تقدم ديبو تفانام حيسام متقبلتنا أخبار قبط عدي بل عند أتمامنا أزل أتون تعدي أخبار خارجتهم. روسيا أمريكا دي منطقة إيسيا باسفيك نيتو لمسال حلف قلت أسس برنامج كم سلبا حبراتهم. روسيا إلا شرحت قدم إلا دي بقبلت كوريا نظام حق ميسايل تور كم سل لا توددت لا وتدت امريكا دي بجابان كنا لمسل اسلحات قلتي دوليت كم سلليت ندا ذكرتهم اللي دي بجابان كم تلاكا لتحبر له لا اسلحات تدريب حبر اقلي ديال اما ما كم سلتو من ما تشرح اولويت دي مدير لا من دول اسيا لاتا دوله قلي كم سلتو متقبله لانتم بهو أمريكا قدم إلا أستراليا أسلحات نووية لبن ساب مارينات قلت ملك لتقدر تفاقيت كمسا الفرمات لتفاق قدم لحركات عسكرية ميزان حيلة منطقة إيسيا باسفيك لإيساوة كمسا التروسيا دي بتحمي دولة باكات حبر قلت قوامه لوكي تحليتم جمهورية تشاينا ما حركات عسكرية أمريكا دي بإيسيا تتقاوم علىتم. اتحاد اوروبا اتلا سنة لقل يوكرين زيادة 10.8 بليون دولار لتواقم سادات عسكرية كمسل تودق لات امرتم لعبا كفال سادات دي بتورات درونات كمسل لوعل رئيسة مفودية اتحاد اوروبا ارسالة فوندر لين حبرتم لسادات دي فعل حقو على اتحاد اوروبا دي بقبط حتى سنة قل يوكرين منا وديا سادات لعبية قل تقبأتون الاتحاد من سنة كل 1010 وكل وحر قل يوكرين بعمت زياد 8 بليون دولار للتواقم سادات عسكرية كمسل ندي تقارير لفهم لكن دي بنتو ارسالة فوندر لين يوكرين عدوية اتحاد اوروبا قل تركب مثل رئيس فلاديمير زيلنسكي كم سلات قد شارحام أنفارنية طولاتن دول اتحاد أوروبا حرب يوكرين ابدق اقل إيلسكب متاكل وديا كم سلالة روسيا تحميم ناي أخر كبر روسيا وكازاكستان. روسيا وكازاكستان ناي اقتصاد علاقة قلت الدكب لسديا سبع اتفاقيات كم سلفة رمية حبريام لا مرحات كل لدولة يوم 28 مايو دي بمدينة أستانا دي باودو دق لتبات حد فاقيات تعقد تجارة قصد مال مواصلات وبعد كمسل شامل تشارحان كم كفالنا إلى اتفاقيات روسيا قل كازاكستان قل كدامات تحان لقى بي بحد 17 بليون دولار نايسلف مؤسسة تعقد نوية قل تبني قل كمسل تهيت أمرا اللي كنا دي بنتو كل لدولة كياسلا وديها قصد راس مال بجنس وكياس كمسل عبيها شارحات الليام. روسيا وكازاكستان دي بسنة كل 1905 حد 18 بليون دولار للتواقم متبادل تجارة كمسل وديا لتقرير لفهم حيث متقبلتنا لقل يوم دلول على أخبار قدم تمم أزيما أرس أخبار بدقمان لوكينيسكو مسلو قلام سمز أرتريا دي مسادة دي حد هدقام وتأني امتحان سامنا يفصل اتقبط عدو خارج قلت هيبتون ثلاثة وخمسة سنة عيد حرية إريتريا دي بجنيفا تعيدتم من أخبار خارجية روسيا أمريكا دي منطقة إيسيا باسفيك نيتو لما سال حلف قل تأسس برنامج كم سلبا حباراتم اتحاد أوروبا تلا سنة قل يوكرين سدايت عسكريات كم سلودي اتأمرام روسيا وكازاكستان علاقة قلت الدكة باتفاقية كم سلف رميام حباريام

أبلم تودي كمبر ثمم تاتل قدقق الأبايا قد ما يلتفتل قلوت ودي تتعبر أسادر أسادر ألم كحلالي مزان حياة بريك عب حبري يتا سنوم هجومة تتالي يتا سنوم هجومة تتالي حياة انت ود حي ود باك.

عادة تعود تعود تعود عيرهم ثلاثة مورال عبد مورال جيم أوفر جانتا هاي كوتا كلتة سعيرنا اللوا هاي كوتا كلتة تعويت الله هاي كوتا كلتة

من الفضائيات الأريترية، نحييكم مشاهدنا في كل مكان، ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يلتقي كبار المسؤولين الأريتريين. الاحتفال بعيد استقلال البلاد في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف. نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في الأرياف تصل إلى 73% بأقليم القاش بركة. غارات أمريكية على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. ستارمر وتوسكي يوقعان معاهدة أمنية لمواجهة التحدي الروسي. وبوتين يجتمع مع توكاييف عقب استقبال رسمي حافل في أستانا. أهلا بكم. اجتمع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو اليوم 28 من مايو مع كبار المسؤولين في الحكومة الأريترية، وذلك لمناقشة التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى الوفد برئاسة مساعد المدير العام لمنظمة السيد محمد الفرناوي، وضم مدير المنظمة في شرق أفريقيا السيدة لويز هاكسي ثاوزن، مع وزير الخارجية السيد عثمان صالح، ووزير الإعلام السيد يمانة قبر مسقال، ووزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، ومفوض الثقافة والريادة السفير زمدة تخلي، وبحث مجالات التعليم وتوثيق وتسجيل التراث التاريخي وغير المادي لإرثريا، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم والمعلومات. وخلال الاجتماعات التي حضرتها أيضا منسقة الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلة فالجي، تم التوصل إلى تفاهم واسع للتوسيع وتعزيز التعاون القائم. تم الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا في 27 من مايو في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. حضر الاحتفال سفراء وممثلون ومسؤولون من مؤسسات ومنظمات دولية مقرها جنيف، بالإضافة إلى أعضاء المنظمات الإريترية. وقال القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريترية في الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية السيد هابتوم زرعي، قال إن شعب إريتريا قد ضمن حقه القانوني والإنساني في تقرير المصير والحرية الذي حرم منه بتدخلات القوى الكبرى، وذلك بعد نضال مرير وطويل وتضحيات انقسام. وأضاف أن مسيرة التنمية في البلاد نحو ضمان الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية قد حققت نتائج مشجعة. وأوضح أن الاستثمارات في حماية التربة وحفظ المياه والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات خلال السنوات الماضية من الاستقلال قد أرست أساسا متينا لمستقبل مستدام، مؤكدا المضي قدما لتحقيق هدفنا إيمانا بأن ما أنجزناه مبشر والمتبقي كثير. تخلل الاحتفال معرض صور يسلط الضوء على تنوع الشعب الإرثي والموارد الطبيعية لإرثريا والأنشطة الدبلوماسية. من جهة أخرى، احتفل الإرثريون المقيمون في المملكة المتحدة وأيرلندا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ومونتريال وكالجاري في كندا بالذكرى السنوية 35 لاستقلال إرثريا تحت

صمودنا ضماننا. وفي مدن المملكة المتحدة كلندن وبرمنغهام ومانشستر وليدز وشيفلد ونوتنغهام وليستر ونيوكاسل وكارديف وهدرسفيلد وليفربول وكوفنتري وغلاسكو وويكفيلد وديري وساوثهامبتون وبرنثماوز وميدلسبرو وبرايتون وبريستول وبلفاست كورك ودبلن وايرلندا جرت الاحتفالات بحضور آلاف الأرتين من جميع الأعمار. وافتتح الحفل المنظم في لندن يوم 23 مايو كل من القائم بأعمال السفارة الأرتية السيد صالح عبد الله ومسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد تولد يوهنس برفقة السفراء ودبلوماسيين مدعوين والعديد من الإرتريين، وقدما التهاني لشعب وحكومة إرتريا وقوات الدفاع البواسل. وأشار السيد الصالح في خطابه إلى روح التصدي والصمود القويين التي أظهرها شعب إرتريا في مراحل تحقيق الاستقلال واحترام السيادة والعدائيات، وأعرب عن ثقته الراسخة بأن هذه القيم ستصنع المعجزات في مجال البناء والتطوير. وشكر رئيس اللجنة الوطنية في بريطانيا السيد أحمد محمد محمود المساهمين للاحتفال بشكل بهيج بحيث يعكس التاريخ والجمال والقيم الإرترية. تميز الاحتفال ببرامج ثقافية وفنية وأنشطة رياضية. في غضون ذلك احتفل الإرتريون في 15 مدينة إيطالية هي روما وميلانو وبولونيا وبريشيا وكاتانيا وبيزا وتورينو ونابولي وباري وبروستو وباليرمو وفلورنسا وكذلك جنوا وبوردينوني وفيرونا في 24 مايو بروح وطنية عالية وانتماء وطني كبير. وفي حفل أقيم في روما بحضور العديد من المواطنين والضيوف المدعوين، قدم سفير إرتريا لدى إيطاليا السيد فيسهاس يون بيتروس شرحا موسعا عن يوم الاستقلال والنضالات التي تم خوضها والتضحيات التي قدمت للوصول إليه. وفي حفل مماثل في ميلانو ألقى القنصل العام السيد تخل سنبت إمام رسالة يوم الاستقلال، وألقى الجانب المدعوون كلمات تضامنية. وفي ألمانيا احتفل الإرتريون بعيد الاستقلال يوم 23 والرابع والعشرين في مدن برلين وفرانكفورت وهامبورغ ومنهايم ودوزلدورف وكايزر سلاوترن وفولدا ونورنبرغ وأولمي وفيولتينغن وميونخ وهايدلبرغ وهايبنغنهايم وفرايبورغ وماغدوبورغ هام وغيرها. وقدم منسق الشؤون القنصلية والدبلوماسية الشعبية السيد تخلو لباسي التهنئة في احتفالات عيد الاستقلال التي جرت في برلين، وذكر المواطنين بضرورة مواصلة مشاركتهم في برامج التنمية لأنها تشكل العمود الفقري لدولة مستقلة ذات سيادة. وتسلم في المناسبة الفائزون في مباريات كرة القدم جوائز من القائم بأعمال السفارة الأرترية في ألمانيا السيد يوهانس ولدوم، كما شهدت فرانكفورت احتفال مماثل حيث قدم القنصل العام في فرانكفورت السيد كبر أبتخستيد تهنئة وشدد على أهمية المشاركة الفعالة للمواطنين من أجل تحقيق برامج التنمية بنفس روح تحقيق الاستقلال. وعلى مستوى هولندا أقيم الاحتفال بعيد الاستقلال في 22 مايو في ليليستاد، حضره أكثر من 1500 مواطن. وقال سفير إرتريا للاتحاد الأوروبي السيد نجاسي كاسا ورئيس اتحاد الجاليات الإرترية في هولندا السيد زرأي جبريم إن الاحتفالات في الداخل والخارج تسلط الضوء على معنى الاستقلال والثمن الباهظ الذي دفع من أجله، وقدما تهانيهما إلى شعب إرتريا وقوات دفاعه البواسل. وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين في مباريات كرة القدم التي نظمت بهذه المناسبة. على الصعيد نفسه أعرب الإرتريين المقيمون في مونتريال وكالجاري بكندا عن استعدادهم لنقل التاريخ إلى الجيل القادم وضمان ازدهار إرتريا. وتم في الاحتفال الذي جرى في كالجاري وحضره مسؤولون من مقاطعة ألبرتا تقديم الجوائز على الفائزين في بطولات كرة القدم وكرة الطائرة التي نظمتها الجالية. أفادت إدارة فرع الموارد المائية في إقليم الجاشبارك أن نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في المناطق الريفية بلغت 73% نتيجة الجهود المتواصلة لتوسيع خدمات المياه في القرى والمناطق النائية. وأوضح مسؤول فرع الموارد المائية المهندس رابروخ دخل أن سكان المناطق الريفية كانوا يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المياه، غير أن المشاريع التي نفذت منذ الاستقلال وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة
أسهمت بشكل ملحوظ في تخفيف الأزمة المائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار إلى أن المبادرات التي بدأت منذ أواخر عام 2000 لتطوير أنظمة مياه الشرب وتحسين جودتها

واستدامتها ساعدته في توفير مصادر مياه أكثر أمانا واعتمادية للسكان، مضيفا أن عدد مصادر المياه العاملة بالمضخات اليدوية انخفض من 315 مصدرا عام 2011 إلى 187 مصدرا حاليا، وذلك بعد إدخال أنظمة الطاقة الشمسية والمضخات الحديثة، وهو ما يعكس مستوى التطور الذي يشهده قطاع المياه في الإقليم. وفي ختام تصريحه بيّن المهندس زرابروخ التخلي أن 78% من أصل 946 قرية ريفية تمتلك مصادر مياه، مؤكدا استمرار العمل وفق خطوط مرحلية لتوفير خدمات المياه للقرى المتبقية ورفع نسبة التغطية في مختلف أنحاء الإقليم. قيمت سلطة الغابات والحياة البرية يوم 28 من مايو أنشطة التشجير وحفظ المياه التي نفذت في الإقليم الأوسط عام 2025، وأوضح مسؤول تنمية الغابات السيد موسي روبيل في التقرير الذي قدمه غرس 2.8 مليون شاتلة أشجار العام الماضي، حوالي 66% منها بمشاركة الإدارات والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وقوات الدفاع والجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية وشركات البناء وغيرها. وأشار إلى بناء 358 هكتار من المدرجات الحوضية في مجاري المياه وصيانة 196 هكتار، وذكر غرس أكثر من 251 ألف شتلة وبناء 489 كيلومترا من المدرجات الحوضية وصيانة 63 كيلومترا، وكذلك حواجز مائية ب 473 مترا مكعب عبر حملة الطلاب التنموية. وشدد على أهمية المتابعة والرعاية لشتول الأشجار بهدف ضمان نموها، وطرح المشاركون إلى قياس الخطوط الموضوعة والمنفذة وتقييم عدد الأشجار المغروسة وغرس الشتول الجديدة في مكان الشتول التالفة وتقديم حوافز للأفراد الذين قاموا بغرس الأشجار. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفي هابتوم إن تأخر بداية موسم الأمطار لعام 2025 قد أثر سلبا على برامج التشجير، داعيا كافة الجهات لإبداء استعدادهم من أجل إنجاح برامج عام 2026. وأشاد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيت ولد إبراهام بمشاركة المؤسسات الحكومية وقوات الدفاع والأمن في تنفيذ البرامج التنموية. أعلن مسؤول فرع التقييم والامتحانات الوطنية في وزارة التعليم السيد جرما ألمتكي أن الامتحان الوطني للصف الثامن العام الدراسي 2025-2026 سيجري في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو عام 2026 في البلاد وكذلك في السودان والمملكة العربية السعودية. وأوضح بأن 68,197 طالب من بينهم 48% طالب سيجلسون للامتحانات في 535 مركزا، مضيفا أن 532 مركز امتحان داخل البلاد ومركز واحد في كسل السوداني ومركزين في جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية. وذكر بأن مركزي امتحان في البلاد يقعان في مصلحة السجون والإصلاح واثنين في مدارس الصم والمكفوفين، مشيرا إلى إتاحة الفرصة للعديد من أفراد قوات الدفاع للامتحان في مناطقهم. وأضاف أن الطلاب سيمتحنون في خمسة مواد هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، داعيا إلى قدوم الطلاب يوم الثلاثاء الثاني من يونيو إلى مراكز الامتحان المخصصة لهم والحصول على التعليمات المقدمة. وقال إن وزارة التعليم قد حشدت أكثر من 8000 من القوى العاملة والمرافق الكافية لإجراء الامتحان، ودعا الطلاب على القيام بالاستعداد النفسي اللازم قبل دخول الامتحان وكذلك الآباء على إعداد وتشجيع أبنائهم بشكل صحيح. تبرع طلاب ومعلمو مدرسة نقف الثانوية بمديرة عد كليزان ب 196 كيسا من الدم خلال يومي 20 و21 من مايو ضمن مبادرة إنسانية. وأوضح مسؤول خدمة التبرع بالدم في بنك الدم الوطني الممرض محاري أبراهام أن عدد المتبرعين يشهد ارتفاعا مستمرا من عام إلى آخر، معتبرا ذلك مؤشرا على اتساع مستوى الوعي والمسؤولية المجتمعية، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة الفاعلة في التبرع بالدم باعتباره عملا إنسانيا ووطنيا. ومن جانبه أشاد مسؤول شؤون التعليم الأستاذ برهان قبر أبروخ المبادرة والتطوع التي أظهرها طلابه، مؤكدا أهمية توسيع ثقافة التبرع بالدم لتشمل مختلف فئات المجتمع وعدم حصرها في الأوساط الطلابية فقط. فاصل ومن ثم نعود متابعة الأنباء على الصعيد العالمي.

أهلا بكم. على الصعيد العالمي، شنت الولايات المتحدة غارات جديدة على جنوب إيران، فيما شددت إيران على أنها لن تتنازل عن خطوطها الحمراء رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داعية إلى التضامن بين دول المنطقة. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي تأكيده أن الجيش الأمريكي شن غارات جديدة على موقع عسكري إيراني شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والملاحة في هرمز وفق تعبيره. وأضاف المسؤول أن الجيش الأمريكي أسقط مسيرات إيرانية شكلت تهديدا للقوات الأمريكية. كذلك نقل موقع إكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إيران أطلقت 4 مسيرات باتجاه سفيرة تابعة للبحرية الأمريكية وسفيرة تجارية، مضيفا أن الجيش الأمريكي أسقط المسيرات الإيرانية وهاجم وحدة إطلاق مسيرات متمركزة على الأرض. وأكدت وسائل إعلام إيرانية دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس جنوب البلاد مع تفعيل الدفاعات الجوية. وقع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونظيره البولندي دونالد توسك معاهدة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن والدفاع. وأبرمت هذه المعاهدة بعد سنة من توقيع معاهدة صداقة وتعاون معززة بين بولندا وفرنسا. والتقى ستارمر وتوسك في قاعدة جوية بغرب لندن قبل التوجه إلى خندق حول متحفا من أيام الحرب العالمية الثانية. وأبرمت بريطانيا معاهدات مماثلة مع فرنسا وألمانيا في مسعى إلى التقرب من شركائها الأوروبيين. وتنص المعاهدة على مناورات مشتركة وتبادل المعلومات بحسب وارسوم، ومن شأنها أن تعزز التعاون في مجال التسلح والأمن السيبراني ومكافحة الجريمة المنظمة بحسب لندن. شهد قصر الاستقلال في العاصمة الكازاخستانية أستانا مراسم استقبال رسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأ زيارة الدولة إلى كازاخستان تستمر حتى 29 من مايو، تلبية لدعوة من الرئيس قاسم جومارت توكايف. ويعقد الرئيسان بحثات ثنائية وأخرى موسعة بمشاركة وفدي البلدين تتناول تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاستراتيجي بين موسكو وأستانا، على أن يعقبها توقيع 16 وثيقة تعاون مشتركة. ومن أبرز الوثائق المنتظرة بيان مشترك حول أسس الصداقة وحسن الجوار بين الشعبين، إضافة إلى اتفاق يتعلق بمشروع إنشاء محطة للطاقة النووية في كازاخستان. كما يشارك بوتين خلال الزيارة في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى الذي يبحث ملفات التكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. توقعت الأمم المتحدة أن تبقى معدلات درجات الحرارة العالمية بمستويات قياسية أو شبه قياسية خلال فترة 2026 إلى 2030، مرجحة بنسبة 75% أن يتجاوز متوسط هذه السنوات ال5 مستويات ما قبل الثورة الصناعية بأكثر من 1.5 درجة مئوية. وبحسب التقرير حول توقعات المناخ على مستوى العالم لسنة إلى 10 سنوات الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية والذي أعدته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، من المحتمل بنسبة 86% أن تسجل إحدى سنوات فترة 2026 إلى 2030 الرقم القياسي للسنة الأكثر حرًا على الإطلاق والذي سجل عام 2024. نختم النشرة بالتذكير بأهم ما جاء فيها. وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يلتقي كبار المسؤولين الإريتريين. الاحتفال بعيد الاستقلال البلاد في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف. نسبة الاستفادة من مياه الشرب النقية في الأرياف تصل إلى 73% بإقليم القشبركم. غارات أمريكية على جنوب إيران وطهران تتمسك بخطوطها الحمراء. ستارمر وتوسك يوقعان معاهدة أمنية لمواجهة التحدي الروسي. وبوتين يجتمع مع توكايف عقب استقبال رسمي حافل في استانيا. مشاهدينا، هكذا نكون قد وصلنا وياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لا يمكن وصف أهمية المياه لاستمرار حياة المجتمعات البشرية وصفا بسيطا، فلا يمكن تصور وجود تنمية من دون ماء، فالماء هو سر الحياة، وكل كائن حي يتنفس فوق الأرض أو تحتها تربطه بالماء علاقة وثيقة وقوية، ويستخدم الماء في الشرب والنظافة وفي مختلف مجالات الحياة، كما أن الزراعة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد لا معنى لها من دون ماء، ومن الصناعات الزراعية إلى أحدث التقنيات المعاصرة لا يمكن لأي تقدم أن يتحقق دون توفر المياه. وبصورة عامة، يعد الماء عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستقرار النفسي للمجتمع وتحسين نوعية الحياة وتطوير مستوى المعيشة. ولذلك فإن برامج حفظ المياه والتربة لضمان استدامة الموارد المائية يجب أن تستمر دون انقطاع، كما أن إنشاء خزانات المياه وإدارتها بصورة فعالة يعد مهمة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: ماي بتخالة مثلا 100 غميت انتقوم لنا نبل منتي قداي نقدر تخدالو زلو مريت بصفحة درجة هدالو خلالو او عمت حدا مهرتي دا يكون خلطة مهرتي بوحده سلسلة مهرتها نتولهم كلالنا معره معريو.
0: لا نستطيع القول أننا نستفيد من المياه دون تمهيد الأرضية الملائمة لذلك، من حيث تمهيد الأراضي الزراعية الواسعة التي يمكن منها حصاد 3 مواسم في العام، كذلك الاستفادة من الثروة الحيوانية. وما نعمل عليه حاليا هو إدخال التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والحفائر التي أنشأناها وإدخال سبل الري الحديث.
1: حسمتات الرياتات تمايك تقوملو حدش تكنولوجيا تتعطات إلى لك.
0: وقد عمل شعب وحكومة إريتريا باستمرار على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، وتعد السدود والخزانات والمنشآت المائية التي شيدت في مختلف مناطق البلاد أمثلة حية على ذلك. تقع إريتريا ضمن دول منطقة الساحل الأفريقي، ويغطي الطابع شبه الصحراوي ثلثي مساحة البلاد تقريبا. وقد ظل المزارعون عبر العصور يكافحون الطبيعة لمواصلة أنشطتهم التنموية، غير أن الأمطار غير المنتظمة وغير المتوازنة لم تكن كافية لحفظ الموارد المائية. نقوم بالدفع بوتيرة تجهيز وسد النواقص في البنية التحتية المائية، لأننا ندخل مرحلة مبشرة. وبسبب التغيرات الطبيعية والأنشطة البشرية تراجعت معدلات هطول الأمطار عاما بعد عام، مما جعل قضية الحفاظ على المياه والتربة أكثر أهمية وتأثير. وبعد الاستغلال عام 1991 عقب كفاح دام 30 عاما أنجزت أعمال كبيرة في مجال حفظ المياه والتربة ضمن جهود إعادة بناء الدولة.
2: أكندي عامتاوي كاب زناب تتصبيخة حرشة أثوت.
0: بدلا من الانتظار سنويا لهطول الأمطار، نعمل على إدخال طرق الري الحديث لجني حصاد وفير.
2: داشمو أكايرقة حرشة أثوت أكايرقة أتي أثوت مخعباتي تي.
0: شرعت الحكومة الإريترية في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية القادرة على دفع عجلة التنمية، فإلى جانب بناء المؤسسات الحكومية الكبرى اللازمة للدولة الحديثة، أولت اهتماما بالغا بحفظ المياه والتربة وبالتنمية الزراعية بصورة خاصة. ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف وضعت استراتيجية تنموية متكاملة، كان تطوير الموارد المائية أحد أهم محاورها تحت شعار المياه للجميع. وشملت الأولويات توفير المياه للشرب والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والبناء وغيرها من القطاعات.
3: ماي مسرت نعبا لي ما نم زي كعدين دي ماي نح زي بالكع تي لمعت تقصي مالاتي بفلاي كع زنا من نعبا بذركها هاجرات كمان هذا مسألة وحسنة النقبي هتلاقي الصغين كع.
0: الماء هو أساس التنمية والتطور، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من شح وتذبذب في الأمطار وعدم انتشارها على نطاق واسع، مما يؤثر على نمو المحاصيل. وببناء السدود نستطيع تنفيذ برامج كثيرة في التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية.
3: أبغيت نازم حرص الزلوس أنا حنت ماي داول يوم كل جزء زمارو رنتاي ماي تيجي زين مسبة صحيح أنت ما يسلس إنه بقبو عش.
0: كما وضعت برامج متنوعة لتخزين مياه الأمطار، وكان من بينها بناء السدود والخزانات. ففي عام 1991 كان في إريتريا 130 سدا، أما في عام 2026 فقد ارتفع العدد إلى 850 سدا. ولم يكن الهدف يقتصر على بناء السدود الكبرى فقط، بل شمل أيضا إنشاء الحواجز الصغيرة والخزانات وشبكات تخزين المياه الممتدة لآلاف الكيلومترات، باعتبارها جزءا أساسيا من برنامج التنمية المائية. وتتميز إريتريا بتنوع جغرافي كبير من حيث توزيع المياه وكمياتها، الأمر الذي استدعى إعداد خطط تنموية تناسب طبيعة كل منطقة. ولذلك صممت خطط لبناء السدود وفق برامج تبدأ من مستوى الأقاليم وصولا إلى الضواحي.
3: رجعنا حجين ثايو إز حال زلو ماي قل خفال ناتو كزينكا نعمل معت مغيار هذتي مصنعتي زغرب الدوتات ثاي ماي أبي تخزنو كني زغول ماي خاخ تحس تدلي.
0: خيارنا الأوحد هو الاستفادة من كل قطرة مياه من الأودية والأنهار الموجودة في بلادنا من خلال إجراء دراسات عميقة حول مواقع إنشاء السدود وحجز المياه.
3: كبابي كما عنا دقاء تسرح اتوساني وزهما صناعات اتوسادنا أرستيني رمالتي.
0: يتطلب بناء السدود مشاركة العديد من التخصصات والمؤسسات، بدءا من الدراسات والمسوح الهندسية وصولا إلى شركات البناء، كما تجرى دراسات جيولوجية متخصصة قبل تنفيذ مشاريع تخزين المياه. وقد صممت هذه البرامج بحيث يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، فالطلاب يساهمون خلال العمل الصيفي في أعمال حفظ المياه والتربة، كما يشارك المواطنون في حملات العمل الجماعي، بينما يطلع الجيش بدور أساسي في رفع مستوى تنفيذ المشاريع التنموية.
4: ኢዘልዮቲ ሀገር ትራይ ዶመዘኛ ኢኮኖሚ ዶመኛ ስለዚህ ኢኮኖሚ አጂ በዚህ ወፍቴል ካንዳ ወይድ ወይ ምንያቱ መዕባለነት ሀገር ይደልዝ ሰብዚ ኮም ስለዚህ ሆነ ሰብዚ አብቲ ስራህ አብ ኩሉን ወፍታት ተገብረ አብ ኩሉን ዞባታትና እቲ
0: فور بداية حملة التنمية وارسائي كالو انخرط فيها منتسبو قوات الدفاع والشباب الإريتري بكل قواه، بالرغم من كل التحديات الخارجية التي واجهناها، ولم تنل عزيمة الشباب الإريتري الذي هو أساس بناء وتطور البلاد.
4: من يوانع إيرترا سلازي فلت زخونا من السينا يدي إيرترا أيت تعليلن خيد الله سقاب زحجي تما زخيد الوفرتات زخيد عبيتي وفرتات كله إيرترا ملو سيزو من السيد تقبرو زلو.
0: وبهذا الأسلوب أطلقت برامج تنموية واسعة النطاق بدرجات متفاوتة في أقاليم الجنوبي والأوسط والقاشبركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر، مع منح أولوية خاصة للمناطق التي تعاني من شح المياه. وقد شهدت الفترة ما بين عام 1994 و 1998 مبادرة بارزة جرى خلالها بناء عدد من السدود الكبرى في أقاليم الجنوبي والأوسط وعنسبة، بعد العدوان الواسع الذي تعرضت له البلاد. ومع إطلاق برامج وارساي كالو حققت إريتريا قفزة كبيرة في مجال حفظ المياه والتربة،

0: وخلال تلك السنوات تطور عدد السدود وأنواعها بصورة كبيرة، وانتقل بناء السدود من النمط الترابي إلى استخدام الصخور والخرسانة المسلحة.
1: يتسرح خاء أركام ويو دخيمنا وين عين بلنا مهنياتو دخيمنا زي ما بلنا خاء بنطفة تسرحو يتسرحنا يسرح نطفيو.
0: عملنا بإخلاص دون كلل أو ملل في تنفيذ هذه البرامج، ورأينا ثمرة عملنا. تمتلك إريتريا ثلاثة أنواع من السدود، هي السدود الترابية وهي تتطلب جهدا كبيرا وقد بنيت بها معظم السدود الأولى، ثم السدود المشيدة بالحجارة والإسمنت، والسدود الخرسانية الكاملة. وتعد سدود غرسات وفانكوتومو وفانكوراوي وقحتلاي من بين السدود الاستراتيجية الكبرى، وقد أسهمت الخبرات المكتسبة من إنشاء هذه السدود في تحسين حياة المواطنين بصورة ملموسة، كما أحدثت تغييرات بيئية وتنموية كبيرة على مستوى المجتمع.
2: أبزك بابي دسفحة نحرشة بطاقة كل سدردو إذا نحن دلنا يزوبا أتقندنا أي حرشة بلوس.
0: يتميز هذا الإقليم بوفرة الأراضي الصالحة للزراعة والأمطار الغزيرة، لذلك توليه الحكومة اهتماما خاصا لدوره في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
2: من قسطون طموت أبزو بازي زعابي نايل معات بروجكتاتهم مصنعوخن زنا بخرم تزبل نخل زخباب زيت أمتت العابين أي حرشاب وطاب زاكر دبال زبوتازي.
0: يمثل تخزين المياه أحد أهم أهداف بناء السدود، إذ أن غياب مصادر المياه يؤدي إلى ضعف كميات التخزين، كما قد يزيد من تراكم الرواسب داخل السدود. لكن إريتريا نفذت أعمالا كبيرة في هذا المجال، وتمكنت سدود مثل غرسات وفانكوتومو وفانكوراوي من تخزين كميات مياه لم تكن معروفة في تلك المناطق سابقا، مما ساعد على إحداث تحول في نمط التنمية الزراعية. يقع سد بادميت في مديرية قلوج ويعد من أكبر السدود وأكثرها أهمية، ويتمتع هذا السد بقدرة كبيرة على دعم التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، وذلك بفضل ارتباطه المباشر بمشاريع حصاد المياه. ومن خلال الجهود الكبيرة المبذولة في مجال حصاد المياه، أصبحت إريتريا قادرة على استصلاح أكثر من 293 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. انتقلت الخبرات المكتسبة في بناء السدود بالمناطق الغربية إلى أقاليم الجنوبي وشمال البحر الأحمر، وتعد سدود مسلام وقرقرة ولوغو نماذج لهذا التطور. وقد شهدت هذه المشاريع تغيرات كبيرة في أساليب العمل والتنفيذ، كما تضاعفت قدرات التخزين المائي لتصل إلى نحو 50 مليون متر مكعب. واستمر العمل حتى إنشاء سد كركبت الأكبر على مستوى البلاد والواقع في منطقة أمالعيت بإقليم القاشبركة، والذي تبلغ سعته التخزينية 300 مليون متر مكعب من المياه، ويستخدم في مشاريع تنموية واسعة. وقد جرى حتى الآن تجهيز أكثر من 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تستخدم بصورة كبيرة في إنتاج الفواكه والخضروات.
3: نحن عزوما يستعقيتوس 100 كام 100 أو حسام النبابرون.
0: يبدي الكل رضاه عن العمل المنجز، ويؤكدون استفادتهم منه في حياتهم المعيشية وتأمين مستقبلهم.
3: أنتم تخيلنا شقر زبها العيكة الوانانية كالي نايمة دلنا عبي بهالتي.
0: كما يقع سد قحتلاي في مديرية قندع، ويتميز بأسلوب بنائه والخدمات التي يقدمها، ويستفيد السد من كميات المياه الكبيرة القادمة من المنحدرات الشرقية، من ما يحقق فوائد كبيرة للمنطقة المحيطة. وقد شيد هذا السد بالكامل من الخرسانة المسلحة. في إريتريا منشآت مائية تتراوح بين الخزانات الصغيرة والسدود الكبرى بمعدل منشأة كل 5 إلى 10 كيلومترات تقريبا، كما تعمل كل إدارة ضاحية على إنشاء المزيد من السدود. وبذلك ارتفع عدد السدود من 130 سدا عام 1991 إلى نحو 850 سدا اليوم، كما أصبح أكثر من 90% من سكان إريتريا يحصلون على مياه شرب نقية.
4: وقدير سدنا سيديايتنا وحايبايتنا الحمد لله يوم برهان رينا دي بلا دي با دي قانا شاكيتنا أرضنا تعمرت قلنا حكومتنا هيني كل دول بالعمار تتبقس بالكرابي تتبقسني كل دول بالعمار صبت تتبقس إلا حنا يومتي أرضتنا ديقانا شاكيتنا.

0: ለገበተ ብላ ልከረድ ይብነህላ አልሓምዱልላ ዮም እላ ተይበዲ እንተረክባ ምህልና ያርብ ሕኩማትና ኣንሰ ወተብዓታ ሓለፍቲታትና ክሩያም ንህለው ይናርኣትና ኩሎም ክሩያም ንህለው አልሓምዱልላ እንተይ ሓመድናሆም ይንሓልፍኒ ሕና ዮመተ ድርፎ ሩያሓ ምለና ማሻላ አልሓምዱልላ ኣርደና ዲብ ሱቅ ኣየረ ትግና ወምን ሱቅ ወላዓል ገበ ትግና ዮም ዲብላ ንሪያ ንህለና ሓይሊታት ምክልካለ ለትርያ አልሓምዱልላ ዮም እብል ምልዓለና ከም ገሰው ወዮም እብል ኣጋጥና ከምፈለ ገሰው ሕና ሓሊብ ተሓለበ ዲብና ዮመተ
1: ዮም أمعل سعيدات مسل كل أوجهت كريم قصويام لهلينا أمعل سعيدات فرحت ناي ديقانا كزان ناي ماينا مدحرات وقلو جموعة لهلينا أمعل سعيدات أسان ناي كنرئينا بالكلنا.
2: وقد تم إنشاء آلاف الحفائر الصغيرة في القرى والأرياف بهدف تجميع مياه الأمطار وتوفير مياه للماشية وتغذية المياه الجوفية ودعم الزراعة الموسمية، وساهمت في زيادة إنتاج الذرة والقمح والدخن وتوسيع زراعة الخضروات والفواكه وتقليل الهجرة من الريف وتحسين الأمن المائي ودعم برامج الاكتفاء الذاتي، كما لعبت دورا مهما أثناء سنوات الجفاف عبر توفير احتياطي مائي للإنسان والحيوان. إن تخزين المياه يمثل خطوة أساسية ومهمة، لكن تحويل هذه الموارد المخزنة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة يظل المهمة المتواصلة. ولا شك إن البنية التحتية القائمة والخبرات المتراكمة والكميات المتوفرة من المياه قادرة على دفع البلاد نحو مستويات أعلى من التنمية المستدامة.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. قادة صربيا وغينيا الاستوائية يبعثون رسائل تهنئة بعيد الاستقلال. وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يلتقي كبار المسؤولين. الاحتفال بعيد استقلال البلاد في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف. في الأنباء العالمية، كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث قادة صربيا وغينيا الاستوائية رسائل تهنئة إلى الشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وفي الرسائل التي بعث بها رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نيجيما موباسوغو باسميهما وباسم حكومتي وشعبي بلديهما، أعربا عن تمنياتهما للرئيس إسياس أفورقي بموفور الصحة والنجاح في مهامه ولإريتريا وشعبها بمزيد من السلام والرخاء، كما أكد حرص بلديهما واستعدادهما لتعزيز وتوسيع علاقات الصداقة القائمة مع إريتريا. اجتمع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في 28 من مايو مع كبار المسؤولين في الحكومة الإريترية لمناقشة التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى الوفد برئاسة مساعد المدير العام للمنظمة سيد محمد الفرواني، وضم مديرة المنظمة في شرق إفريقيا السيدة لويز هاكسياوزن مع وزير الخارجية السيد عثمان صالح ووزير الإعلام السيد يمانة قبر مسكل ووزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة خليه، وبحث مجالات التعليم وتوثيق وتسجيل التراث التاريخي وغير المادي لإريتريا، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم والمعلومات. وخلال الاجتماعات التي حضرتها أيضا منسقة الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلة فالجي، تم التوصل إلى تفاهم واسع لتوسيع وتعزيز التعاون القائم. تم الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا في 27 من مايو في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. حضر الاحتفال سفراء وممثلون ومسؤولون من مؤسسات ومنظمات دولية مقرها جنيف، بالإضافة إلى أعضاء المنظمات الإريترية. وقال القائم بعمل السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية السيد هابتوم زرأي، إن الشعب إريتريا قد ضمن حقه القانوني والإنساني في تقرير المصير والحرية الذي حرم عنه بتدخلات القوى الكبرى بعد نضال مرير وطويل وتضحيات جسام. وأضاف أن مسيرة التنمية في البلاد نحو ضمان الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية قد حققت نتائج مشجعة، وأوضح أن الاستثمارات في حماية التربة وحفظ المياه والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات خلال السنوات الماضية من الاستقلال قد أرست أساسا متينا لمستقبل مستدام، مؤكدا المضي قدما لتحقيق هدفنا إيمانا بأن ما أنجزناه مبشر والمتبقي كثير. تخلل الاحتفال معرض صور يسلط الضوء على تنوع الشعب الإريتري والموارد الطبيعية لإريتريا والأنشطة الدبلوماسية. احتفل الإريتريون في عدد من دول العالم بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا في أجواء وطنية مميزة. وخلال الاحتفالات التي نظمت في مدن مختلفة بالسويد، أكد الإريتريون تمسكهم بوحدتهم الوطنية وحرصهم على نقل الموروث الثقافي وتعزيز مساهماتهم في مسيرة البناء الوطنية. وخلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة ستوكهولم، نقل القائم بالأعمال في السفارة الإريترية لدى دول اسكندنافيا سيد محمد علي محمد سعيد
مجانيه للشعب الإريتري وقوات الدفاع، مؤكدا أن الاستقلال لم يكن هبة مجانية بل ثمرة كفاح مرير وتضحيات جسيمة. من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمناسبات الوطنية سيد آلام تخلى قرقيش أن الشعب الإريتري تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل صموده وتضحياته رغم التحديات والضغوط، كما أشار إلى انطلاق مبادرة لبناء مركز إريتري في السويد يحمل اسم بيتنا، داعيا أبناء الجالية إلى الإسهام المادي لإنجاح المشروع. وشهد الاحتفال لقاء جمع الجماهير بعدد من لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم من الشباب المولدين في السويد والناشطين في الأندية السويدية، فيما بعث اللاعب الإريتري السويدي المعروف ألكسندر إيساق نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة تهنئة مصورة عبر الفيديو. وفي النرويج نظمت احتفالات مماثلة أكد خلالها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يماني قبركيدان أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية. كما أحيت الجاليات الإريترية في أنغولا وغانا وغينيا وسيراليون المناسبة ببرامج وفعاليات متنوعة. وفي العاصمة الأنغولية لواندا تواصلت الأنشطة الرياضية لمدة شهر كامل إلى جانب عروض ثقافية للأطفال، فيما أقيم في 23 من مايو احتفال جماهيري كبير شارك فيه أكثر من 2000 مواطن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظم الإريتريون المقيمون في مدن أتلانتا، سيناستيا، سانت جوزيف، كانساس سيتي، سانت لويس، سيوكس فولز، إنديانابوليس، سيوكس سيتي، دي موين، لويفيل، دانتيون وكولومبوس احتفالات رسمية حضرها مسؤولون أمريكيون. وتضمنت الفعاليات عروضا للأزياء والفنون الشعبية التي تمثل القوميات الإريترية المختلفة، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافة الإريترية. كما شهدت الاحتفالات تقديم رسائل تهنئة من أصدقاء أجانب إريتريا، إضافة إلى تكريم الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات والكليات والطلاب الذين أكملوا دراساتهم الثانوية في بلدان المهجر. قيمت سلطة الغابات والحياة البرية في 28 من مايو

أنشطة التشجير وحفظ المياه التي نفذت في الإقليم الأوسط خلال عام 2025. وأوضح مسؤول تنمية الغابات السيد موسي روبيل في التقرير الذي قدمه غرس 2.8 مليون شتلة من الأشجار خلال العام الماضي، وحوالي 66% منها بمشاركة الإدارات والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وقوات الدفاع والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية وشركات البناء وغيرها. وأشار إلى بناء 358 هكتارا من المدرجات الحوضية في مجاري المياه وصيانة 196 هكتار. وذكر غرس أكثر من 251 ألف شتلة وبناء 489 كيلومترا من المدرجات الحوضية وصيانة 63 كيلومترا وحواجز مائية ب 473 متر مكعب عبر حملة الطلاب التنموية. وشدد على أهمية المتابعة والرعاية لشتل الأشجار بهدف ضمان نموها. كما اقترح المشاركون إلى قياس الخطط الموضوعة والمنفذة وتقييم عدد من الأشجار المغروسة وغرس شتول جديدة في مكان الشتول التالفة وتقديم حوافز للأفراد الذين قاموا بغرس الأشجار. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كنفهب توم إن تأخر بداية موسم الأمطار خلال عام 2025 قد أثر سلبا على برامج التشجير، داعيا كافة الجهات لإبداء استعدادهم من أجل إنجاح برامج عام 2026. وأشاد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرق التولد برهان بمشاركة المؤسسات الحكومية وقوات الدفاع والأمن في تنفيذ البرامج التنموية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي جوزيفينا فيدال إنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أمريكي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع ركود المفاوضات بين البلدين. وفي كلمة خلال جلسة استماع بمبنى الكابيتول للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت فيدال واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن العدوان. وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه واثق من أن الحوار بين البلدين الذي بدأ في مارس تقريبا سيحقق نتيجة جيدة. بدوره حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودغيريز من حمام دم يؤدي بحياة الآلاف من الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري. اتهمت البحرية الصينية فرقة هولندية بارتكاب انتهاكات وأعمال استفزازية قبالة جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما نفت وزارة الدفاع الهولندية رواية بكين وسط تصاعد للتوترات في المحيط الهادئ. وأوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للبحرية الصينية تشاي تشينين في بيان أن القوات البحرية والجوية استخدمت التدابير اللازمة بما في ذلك التحذيرات والتشويش الإلكتروني، بعدما قالت بكين إن فرقة هولندية دخلت بشكل غير قانوني منطقة قرب جزر باراسيل وأطلقت مروحيات من على متنها داخل المجال الجوي الصيني. واتهم الجانب الهولندي بتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير وحثه على التوقف فورا عن انتهاكاته وأعماله الاستفزازية. وازدادت أنشطة هولندا في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال السنوات الماضية، حيث أرسلت سفنا حربية عبر بحر الصين الجنوبي في إطار مسعى أوسع لتعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة. في النبأ الأخير، عزز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإندونيزي برابو سوبيتانو التعاون بين البلديهما خاصة في مجالي الدفاع والطاقة خلال مباحثات ركزت على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وإندونيزيا. وشملت المناقشات تعزيز التعاون الدفاعي بما في ذلك صفقات التسليح والتدريب العسكري إلى جانب دعم مشاريع الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة، لأن العالم فيما يبدو قرر أن يواجه أزماته المتراكمة بمزيد من الاجتماعات والاتفاقيات والصور الرسمية ذات الابتسامات المدروسة بعناية. وفي بيان مشترك وصف ماكرون إندونيسيا بأنها شريك استراتيجي مهم لفرنسا في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وفي مجال الدفاع والأمن أبرز ماكرون التعاون

الوثيق بين البلدين الذي تميز بوصول أول طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى إندونيسيا. كما أكد ماكرون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين إندونيسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة.

كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: ብሰላም ዕረፍ ንበሩ።
1: كل عام وأنتم بخير بعيد الأضحى المبارك وبعيد الاستغلال المجيد ونشكر على تنظيم هذه المناسبة وزارة الإعلام وإدارة الإقليم الأوسط والثقافة والرياضة
0: رحس عيد على الأضحى نمال أحزبي إرترا أبو وشت أن وطأن مستزيك محايلتات مكرا خلان كخوان الله نتمننا منيستر زينا زوا مأكل كوميشن بهالن سبورتن إرترا بموهد ኣብ ንእዞባ ኣኽርያ ዝበዓል ዘሎ ፍሉይ መደብ በዓል ዒድ ኣድሓ ኣብ ምክታል ኢኹም ዘለኹም ክቡራትን ክቡራንን እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ብቐታ ብኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ካብ ንእዞባ ኣኽርያ ዝመሓለፍ ዘሎ ፍሉይ መደብ ኮይኑ ሎም እምበኣር ምስ ድርብ በዓልና ፅነት ኣተሓሒዝና ካብ ንእዞባ ኣኽርያ ናባኹም ነብሎ ፍሉይ መደብ ኣብ ምክታል ኢኹም ዘለኹም ስዒብና ነቕርቦ ናይ መእተው ቓል ንኽተስማዓና ንኣመሓዳሪት ንእዞባ ኣኽርያ ወይዘሮ ልያ በረኸት ኣብ ናብ መድረኽ ብክብሪ ንዕድም።

0: المحترم مسؤول التنظيمية للمكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق، المحترم مسؤول المجلس الشعبي بالإقليم الأوسط السيد أبراهام سمري، المحترمون كبار مسؤولي الحكومة والجبهة ورؤساء الجمعيات والاتحادات الوطنية، المحترمون قوات الدفاع الإريترية، المحترمون أعضاء وزارة الإعلام ومفوضية الرياضة والثقافة، المحترمون سكان مديرية أخريا، نشكركم على حضوركم لهذه المناسبة. يحتفل المواطنون في الداخل والخارج بعيد الاستغلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا، وكذلك بعيد الأضحى المبارك. السرادق الشعبية لعيد الاستغلال وعيد الأضحى المبارك ناتج لوحدتنا وترابطنا. اجتاز البلاد مؤامرات الاقتصادية المحاكاة ضدنا في مسيرة البرامج التنموية، وبفضل شهدائنا الأبرار جاء الاستغلال والاحتفال بالأعياد الدينية التي نتميز بها. وبهذا العام يحتفل البلاد بعيد الأضحى المبارك على المستوى الوطن بمديرية أخريا، ونحن سعداء أن نحتفل في هذه المناسبة بكل فخر واعتزاز بعيد الاستغلال وعيد الأضحى المبارك. المحترمون والمحترمات، وأود أن أنبه بأن نبذل جهودنا في مضاعفة تسيير البرامج التنموية بكل كلل، وأشكر إدارة الإقليم الأوسط ووزارة الإعلام ومفوضية الثقافة والرياضة وشركة سجن للبناء، وخاصة إدارة ضاحية غزا عبل بصورة تليق بنا أهالي مديرية أخريا، وللشعب الإريتري كافة أتمنى لهم بعيد الأضحى المبارك. صمودنا ضماننا، النصر للجماهير.
1: كمزي بمقلصال دما بنبرتي غزا عبل زتبركته تورتا بأمحادرتن عبيتي مرعت هيمنوتن كورسي مرعت هيمنوتن أبزي تقريب زلو تقربو بخبرين عدم إنه بعلو زلنا بعل عيد على الرحى أبي درب بعل مالت أبي كنا نتنتي بعل سزلو فلينا تلو نزف فلينا دما بعبيتي مرعت هيمنوتن أما حضرتي كابي غزا عبل كذا قرصو النعم كبراتن كبران تعذبتنا بقطع كب كتماس مرة كب نزبا آخر ياز محارف زلو فلي مدب على عيد على الحا أب مكتاليهم زلهم زيت قريب زلو حبستي ويتورت هذا ما بنبتي جزع قبل زت بركتهنو بأم حضرتي كابي جزع قبل عبيتي مرحة حيوانة قرصي كسب نزيت قريب زلو حبستي قرصنا مس موسيقى ناتس جيل بحالي كوا خبرين كلا ليكم مدهاني أصفاو بيز جيتار معي بتقامي زلو أقات أمي زم موسيقى ناتون وريدو يمتنهم قجيل بحالي كوا خبتريم أبي صفالي فتات بزوح أبركتو وي بزوح سنة أو مسانة دوز غربت قجيل بحالي أبي تحت تسلال كوميشن بحالن سبورتن إيرترات حويفا تنطف قجيل بحالي نزو موسيقى ناتات كلا ليكم مدهاني أصفاو بيز جيتار ريغان يمانة ليد جيتار سلامون قبل هوات كيبورد ميرون أصف

0: حساب توسد بتسخة زلك عقمها سلمتاي قلة قلة دارغاز وزح تورتا مقدس خيد سلزن خيفرسكا زخون بقعزو نقر كي يكون فكا بطعميها تتنقع كحصر حزلكا حجي تقزازاتك هاي ترس تقزازاتك بسرعي هتقبل كمزي كوقان فكا خلال ندقن بزح أكومتات تتنقع سلز خيد سلمتايتي عميل الزني ورايه اللي هو زخون كساي مدبات سلحي زمت أني اتناتو رزنت تي زمت أني زلق فرد أولاني
1: انت زيت عيطة وتصول لها مالتن دي

حواتي راهيل تيتي عدل تيمي يمسكنهم مساي قن قن يسلا زخدو قال عماويلي بعمي عب هيوتي عب ترى سلا زلوهم عماويلي نتتم تبعهم بزي بقوهم والحادة نقرأي مقبر كنيرة سلازي نعماويلي ابتزل على زحق زميها مسارحتي يحواتي يزبلن دكاي مسايد سرحة ساحتي نياتات بقدميت نتقاشاز قبلقو ساتنين كابت قباليت بسرات شمال لهنا قوانا نفعتي السا كم حلف نتقبيلة قالتونا لوانا بمزل على بوتا ساس لحيزاتو زلا نعا هي مسكن دلي قال مساي كوين ناب قلني بوشتي بدي حرمة قال رجع مالتي كان مساي صرحة الليلتا ترحاس محرات نتزهتي هيمان قدمو النيرا مساي قوالي ألقاني الشما نابز درجة زيدوز احنا نبيات مزاحت الدين بوشتي فورنو زلوة أبالات فورنو بمولئن مسايد صراحة ليتن معالتن مسايد قوية زي صراحة زي ناي كلها ناني حبار صراح ناتي تقعي كل سلازي كمسكنة كني دالي إزها ناي كلها نعاوتي قنا كال صراحة ونقصر هنا زي أخذ اللي دالي نعاتني مسكنة نخلو مسايد قوة عزب لي عن الشم زي تغسكو من علاش حتى يرسل زغنا بوزح يزال زمسكن نخلو قلنا نيز خيط سب يمسكنكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة أخرى في نشرة الخامسة والنصف، أستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. صربيا وغينيا الاستوائية يبعثون رسائل تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. الإريتريون في مختلف دول العالم يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية يحقق إنجازات لافتة. في الأنباء العالمية، كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث قادة صربيا وغينيا الاستوائية رسائل تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وفي الرسائل التي بعث بها رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نجيما مباسوغو باسميهما وباسم حكومتي وشعب بلدهما، أعربا عن تمنياتهما للرئيس إسياس أفورقي بموفور الصحة والنجاح في مهامه ولإريتريا وشعبها بمزيد من السلام والرخاء، كما أكد حرص بلديهما واستعدادهما لتعزيز وتوسيع علاقات الصداقة القائمة مع إريتريا. احتفل الإريتريون في عدد من دول العالم بالذكرى 35 للاستقلال تحت الشعار صمودنا ضماننا في أجواء وطنية مميزة. وخلال الاحتفالات التي نظمت في مدن مختلفة بالسويد، أكد الإريتريون تمسكهم بوحدتهم الوطنية وحرصهم على نقل الموروث الثقافي وتعزيز مساهماتهم في مسيرة البناء الوطني. وخلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة ستوكهولم، نقل القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى دول إسكندنافيا السيد محمد علي محمد سعيد تهانيه للشعب الإريتري وقوات الدفاع، مؤكدا أن الاستقلال لم يكن هبة مجانية بل ثمرة كفاح مرير وتضحيات جسيمة. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمناسبات الوطنية سيد آلم تخلقرقيش أن الشعب الإريتري تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل صموده وتضحياته رغم التحديات والضغوط، كما أشار إلى انطلاق مبادرة لبناء مركز إريتري في السويد يحمل اسم بيتنا، داعيا أبناء الجالية إلى الإسهام المادي لإنجاح المشروع. وشهد الاحتفال لقاء جمع الجماهير بعدد من لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم من الشباب المولدين في الخارج والناشطين في الأندية السويدية، فيما بعث اللاعب الإريتري السويدي المعروف ألكسندر إيساق نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة تهنئة مصورة عبر الفيديو. وفي النرويج نظمت احتفالات مماثلة، أكد خلالها مسؤول الشؤون القنصلية سيد يماني جبركيدان أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية. كما أحيت الجاليات الإريترية في أنغولا وغانا وغينا وسيراليون المناسبة ببرامج وفعاليات متنوعة. وفي العاصمة الأنغولية لواندا تواصلت الأنشطة الرياضية لمدة شهر كامل إلى جانب عروض ثقافية للأطفال، فيما أقيم في 23 من مايو احتفال جماهيري كبير شارك فيه أكثر من 2000 مواطن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، نظم الإريتريون المقيمون في مدن أتلانتا

CNST, St. Joseph, Kansas City, St. Louis, Sioux Falls, Indianapolis, Sioux City, Des Moines, Louisville, Dayton وكولومبوس احتفالات رسمية حضرها مسؤولون أمريكيون. وتضمنت الفعاليات عروضا للأزياء والفنون الشعبية التي تمثل القوميات الإرثرية المختلفة إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافة الإرثرية. كما شهدت الاحتفالات تقديم رسائل تهنئة من أصدقاء أجانب إريتريا، إضافة إلى تكريم الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات والكليات والطلاب الذين أكملوا دراساتهم الثانوية في بلدان المهجر. أعلنت وزارة الزراعة أن المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية حقق أنشطة وإنجازات ملموسة في مجالات فحص العينات وإنتاج اللقاحات البيطرية إلى جانب تعزيز البنية التحتية للمختبرات. وأوضحت الوزارة أن المختبر الذي كان يقتصر خلال السنوات الأولى للاستقلال على تشخيص عدد محدود من الأمراض الحيوانات لم يكن يفحص سنويا أكثر من 600 عينة، بينما ارتفع العدد حاليا إلى نحو 16 ألف عينة سنويا، مشيرا إلى أن قدرة التشغيلية وصلت إلى أكثر من 12 ألف عينة خلال شهر واحد فقط. وبين التقرير أن المهام الرئيسية للمختبر تشمل تشخيص أمراض الحيوانات والكشف عن الأمراض والآفات النباتية وفحص جودة وسلامة الأغذية الحيوانية والبشرية وإنتاج اللقاحات البيطرية، إضافة إلى إنشاء وتعزيز المختبرات الإقليمية للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية. وأشار التقرير إلى أن المختبر تمكن منذ عام 2023 من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لمختلف الأمراض الحيوانية، مؤكدا أن عملية الإنتاج مستمرة بوتيرة متصاعدة. يضم المختبر حاليا 183 من الكوادر المهنية، تشكل المرأة نسبة 58% منهم، كما يتمتع ببنية تحتية توصف بأنها متطورة نسبيا وفق ما أفادت به وزارة الزراعة. وجهت الدعوة في مديرية ملقي بهدف تعزيز وتنسيق الجهود التي تبذلها القرى في مجال حماية البيئة في ظل ما تحققه بعض المناطق النموذجية من نتائج إيجابية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين المراعي. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد ملاك ولد ميكائيل أن المنطقة تضم أكثر من 170 ألف رأس من الماشية والأغنام والماعز إلى جانب مساحات واسعة من المراعي، مشيرا إلى أن التجربة التي تنفذها إدارة الضاحية فولينا في مجال حماية البيئة والاستخدام الرشيد للمراعي والثروة الطبيعية بدأت تحدث أثرا ملموسا داعيا بقية القرى إلى الاقتداء بها. وأضاف أن منطقتي فولينا وضفاف نهر مرب تعدان من المناطق الملائمة للرعي، الأمر الذي وفر بيئة مستقرة للرعاة ومربي الماشية، مؤكدا أهمية تأسيس لجان وتخصيص فرق للحماية بهدف الحفاظ على الأشجار والمياه والمراعي وضمان استدامة الاستفادة منها. من جانبها أشارت مديرة إدارة الضاحية فولينا سيدة زايد براخي إلى أن الأساليب التي يتم تطبيقها منذ سنوات ساهمت بصورة كبيرة في تنمية الغطاء النباتي وتحسين الأعلاف، مؤكدة ضرورة تبني القرى والإدارات الأخرى لتجارب مماثلة. كما أوضح السكان أن التعاون القائم بينه وبين الإدارة والجهات المعنية بحماية البيئة أسهم في تطوير آليات محلية للحفاظ على الأعلاف، الأمر الذي مكن مواشيهم من البقاء في المنطقة على مدار العام دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي جوزيفينا فيدال إنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أمريكي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع ركود المفاوضات بين البلدين. وفي كلمة خلال جلسة استماع بمبنى الكابيتول للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت فيدال واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان. وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه واثق من أن الحوار بين البلدين الذي بدأ في مارس تقريبا سيحقق نتيجة جيدة. بدوره حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريز من حمام دم يودي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري.

اتهمت البحرية الصينية فرقاطة هولندية بارتكاب انتهاكات وأعمال استفزازية قبالة جزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما نفت وزارة الدفاع الهولندية رواية بكين وسط تصاعد للتوترات في المحيط الهادئ. وأوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للبحرية الصينية تشاي شيشن في بيان أن القوات البحرية والجوية استخدمت التدابير اللازمة بما في ذلك التحذيرات والتشويش الإلكتروني، بعدما قالت بكين إن فرقاطة هولندية دخلت بشكل غير قانوني منطقة قرب جزر باراسيل وأطلقت مروحيات من على متنها داخل المجال الجوي الصيني. واتهم الجانب الهولندي بتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير وحثه على التوقف فورا عن انتهاكاته وأعماله الاستفزازية. وازدادت أنشطة هولندا في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال السنوات الماضية، حيث أرسلت سفنا حربية عبر بحر الصين الجنوبي في إطار مسعى أوسع لتعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامه بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع إندونيسيا لتصبح شراكة عالمية في مختلف المجالات، وقد تم نقل ذلك أثناء استقباله لزيارة الدولة للرئيس برابو سوبياتو في قصر إليزيه باريس. وفي بيان مشترك وصف ماكرون إندونيسيا بأنها شريك استراتيجي مهم لفرنسا في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي. وفي مجال الدفاع والأمن أبرز ماكرون التعاون الوثيق بين البلدين الذي تميز بوصول أول طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى إندونيسيا. كما أكد ماكرون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين إندونيسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. في النبأ الأخير أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تنفيذ قواته تدريبات دفاع جوية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الاستعداد ضد تهديدات المسيرات الكورية الشمالية. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن التدريبات التي استمرت 3 أيام في منطقة ساحلية في مقاطعة جوسيونغ الحدودية على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرق سول، وشارك فيها حوالي 130 جنديا وثماني مركبات مضادة للطائرات وفقا للجيش الكوري الجنوبي. وجرت التدريبات مع التركيز على اكتشاف واعتراض الأهداف الجوية، حيث أطلقت القوات حوالي 600 طلقة في الدقيقة من مدافع 30 ملمتر المضادة للطائرات لإسقاطها. وقد تضمن هذا الحدث أيضا استخدام مركبات غير مأهولة متعددة الأغراض وروبوتات متعددة الأرجل لاستكشاف المناطق الخطرة التي يصعب على البشر الوصول إليها. سيدتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. صربيا وغينيا الاستوائية يبعثون برسائل تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال. الإريتريون في مختلف دول العالم يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية يحقق إنجازات لافتة. كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بحر إرترا
1: عيت ما ناكتوننا زي من زعر ستيب لسان كاي تبتلنا
0: بحر إرترا
1: زناب دامي الزنبية يعيزم تركانات يزغللو
0: بحر إرترا
1: ترى ورسي كونن ورسي سترابيت وبتاي كونن وبتاي عليت النت
0: بحر إرترا
1: ألا وستغنين حجر قرسو ألا وستحاحي حكم عملو
0: بحر إرترا
1: كن دايمو زي ما تسأل انتنا سحق الزناخس

0: انت انا عناي بقى انت غدا طماط او تبل
1: انت تعها ويلك لا مين انا غيز لنا غي يا ما عنا عنده قدانا بتندقوا زمن حدا حدا خبلك
0: بس ما كم كتما انت وزيها برلن من اللي خيني زرعيك هل يلن
1: انت امو اللي خالدا
0: واي هتا هتا بل بل بل بل بل بل زمن عشت خيسو معك
1: ايه
0: انت ايدي زغنيات الزنتا
1: تنياد دانات انه
0: اللورا بمخنيات زبعلنا سن استدالو اكزيفيشن الله ناوين ان خيدلنا دي تبعالنا
1: كبل كدا نرايو
0: انت حركي نايزا علم نغرسي كم زخ ماي غرم دبلك اخو
1: يا كي انت عايز اغرم الله واي مو زعلان زيا
0: عايز اغرم الله
1: اوه
0: واي اتالو مسي ولا ولا ولا ولا ولا فتسيم كوحيد كانيا
1: دا
0: اتا ارغان اب كلنا يا زلامو ابا خبس يحسي سغابوي مخلاسي انكا برتي عتك اتا خلاصت
1: يا در نغر ندق دمص امبر اذا عالم زيادات توقعت مسي نحنا خان بلع نساتي اتسغر مكا نغرسي انت ايو
0: هاي هذا سماي بصحت المتا كذكر كل غسي

0: وحاسام وحاسات متقبلاتنا من اللي ندات لنا اخبار اللي ساعات قلنا قدمتو كبع عباير السو مبدر مرحب صربيا وإكواتوريال جيني لكت أسرنا ندو لبلاد فناتا دولة نبر إريترين عيد حرية بجمالة ونيارة عيدو ماراثون أسمرا سنة 2016 لتمضي يوم 7 يون قلت بعته روسيا وهند دي بتطوروا التعدين لست ناي تكنولوجي اقل اداليا حبر اقل شكاكم سلطات امريا فرنسا مثل دول اندو باسيفيك لبا تعلاقات اقل تعفيح كمسل قدمت امرات وقبلة كوريا عسكرية مقدرية قلت تقب وقلت اترد تدريب عسكري كمسل وديت امرات أرس أكبر تابعكم مزيدي بتفاصيل نتعدي مرحب صربيا وإكواتوريال جيني بمناسبة 350 عيد حرية إريتريا دي بشعب وحكومة إريتريا لقد أصلنا ندو رئيس جمهورية صربيا ألكسندر بوتشيج ورئيس جمهورية إكواتوريال جيني أوبيانغ نوغوموغا موغوغوسو إبسمهم واسم حكوماتهم وشعبهم دي بند أول إقت إقل رئيس سياسة فورقي عافية تامة وسرق الشكل إقل إريتريا وشعبه هي رهية وسلام تمنو هتوم اندات لهم مثل إريتريا لازان حات إقلهم مسنيوت إقل تتطور لبوم تمرات ومداليت أكدو دي بلاتفانا تدولا نبر إريترين سباتنا دماناتنا باتبل سقرات سلاسة وحامساي ايد حرية بحشمة عيدو تفاصيلنا اللي غبر منصور عثمان قلت قدمه قلناتو
1: بأساس اللي إريترين سكان سويدن كم ديما وحدتو من دات الردو دورو دي بنيت وطنكم وعلو دي بلا ودو عايد أكدو دي بمدينة ستوكهولم دي بلا قبعيد متمما يقضي سفارة إريتريا دي بدول اسكندنافيا السيد محمد علي محمد سيد قل شعب إريتريا وقوات دفعو أسناي نحو لبيلا حريتنا بمرير ندال وقال استشهاد لتركبتن ديكون كم هي بلتهي بتنا سبتيكون بنيت وقل عايدوتا للأقر متنا وللحبننا كم تفهم مسؤول ممار حيت لجنة نتعايد السيد ألم تخلق رقش بجهته شعب إريتريا بقوته وتهديد انده إذا توزع وانده إلى أبرك استشهاد انده دفعة التلا سيد لبا مرحلة كم بصحان تشرحة أزي ما سباتنا دمانتنا أسلب الأسبتة السيد ألم انده أتلا بيتنا لتسمى مركز وطن دي بسويدن قل بنية مبادرة نسأت كم هليت انده حبرة اللي قلت عوات كل إريتري قروش قل أتفاقر قرار قاب كم هلا أفهما دي بلعيد دي بسويدن انده تولدو ديب نوادي كوباريت اقر نايلا دولة سميتهم ديب تتأمر مطزله الليت أنفار حروي فريق كوباريت اقر إريتريا لاتهم شباب مثل شعب ديب لتآمرو أمور جنسية سويدن لبو إريتري متلهياي نادي ليفربول ألكسندر إساء من بريطانيا بفيديو لكت أسناي حالفة اللي بشبه إريترين سكان مداين نوروي ديب لنزمو عايد مسؤول قضية أنسلية السيد يمانا قبر كيدان ديب أسمعي كلمة ترجمة حزوت نايلا عيد حقول شرحة شعب استشهاد انده دفع على ركبي عوتيتات اقل اي لسلم وديب وحدته اقل لسبت اتفا غدا بجهد بعد ترترين سكان انغولا غانا جيني كوناكري و سيراليون سلاسة وحمسايت سنة عيد حرية بلد فناتات بطكم عيدو من كل انكر لبت حتى النحبرة فهمت دي مدينة الواندا انغولا اقل مدة ورحلة تلالة وراتات ريادتكم سلهما افعادات اجنيت قبت الله اتيوم عسرة وسلس مايو هي زياد كل الف مواد ان ديبا حدرو ديبو عيد ناير قبا اللي كان ديب انتو ديب امريكا مدين اتلانتا سيني سيناتي سنت جوسيف كانساس سيتي سنت لويس سيفولز انديانابوليس سيو سيتي ديموين لويفل ديتن كولومبس لنبرو ارترين سبمز امريكا الحدرو ديبا عادة رسميت نزمو لعيد كلن قومياتنا لوكل لببس وسسعيد كمسل هما قل اجنيت وشباب مثل عدوم وهوايتهم للاتامر وللأتصاب ዝጻበጥ በራምጅ ለከምከማ ዓላ ዲብላ ዓያ ደውላት ካርጅላቶም መሳኒት ኤርትርያ ለከትኣሰናይ ዲብላ ሓልፎ ዲብላ ለነብሮ ዲበን ድወል እንተደርሰው ምንኩልየት ለዳሓረው ወናይ ካልኣይ ደረጀት ድሩሶም ለትመመው ደረሰሄ መድሓራት ገበትሎም።

0: بقى هجيا اجل للطور التاكم سنهما ضمانت نص اجل تهل اجلوم افكار كاب جباي واحد حتى اجل تشرح ما قدر التطورات كم سنهما مرات حفظ وقراءة اجل هلا والترد لأما ما كم سنت تأمرام دي بلا فرح مسؤول عادات رياضة وعافية استاذ ستيفانوس قبر حواريات دي باس مع كلمات لبرنامج كفال واتلالاي نايلا بك عدرسة دي بمهرو اجل توقع قبل هلا جهدكم تندحبرا مطمط أورلا بوزارة التعليم قبل هلا لتحلل جهد دور والدين لتوكل ولي زيد فانا وزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد بجهتها بسر قال برنامج حقولة حمدت درس عنده قامل هلا وأمر دي بإعدام إقل لتعدي وسن إقل أسادر دور مدارس ومدرسين إقل لتوكل تحسبت دي بدنقوبة مسؤول فرع تعليم أقليم مقب أستاذ بلاي حبت قابر بجهته جهدوا ما مقرحت لا ودو ودرس حق ولا حمدا درس دي بات اللي هي روم قل حيسة فقريت وبقع قل دوم أطفاء قدام دي بناي كاتي ما جقرا لشاركو درس من مدار سوم عند أنبتو دي بلجاقر لا تنحوكم سلطوم دي بدنقو بهي لتعوتو بدرجاتهم مداليات تابليتات عجلات وجوائز بد لتحيبو كم سلطوم تأمرا وطنيا لابراتور عافية انسوس وبقل دي بحوس وجربيتات افريوت فديت انسوس كمسل هما عدا قاب بنية تحتية لابراتوري وراتا سن كمسل سركلا ودارة حرس اتامرات دي بسلب سنيتات حرية لابراتوري دي بوضحوت حدود حمامات انسوس ليت على ركزا كمسل على دي بكل سنتي من سسمت لقي بازح جربيتات دي ببحث ودكم على دي بلا مدة اللي هي أسك 16,000 جربة بحوس ودك مسل هلا لحبرة تقرير وزارة حرز ناي أدمعوت ما قدرتو دي بقابط وروت وريح زياد 10,000 جربة بعض حد كمسل هليت ما أفهما أقد دورات ناي اللي لبراتوري دي بقلي لاي حمامات انسوس وبعل ايم بقل بحوس بقعي منقفة نابران واي وقدام أفريوت فديت انسوس كمسل هما أسسوت وعدقاب ناي أقليم لابراتوري عافية أنسوس وبقل كمسلتو تقارير ناي لوزارة وده وطنيا لابراتور عافية أنسوس وبقل من سنة كلال وصلس اند أنبتا دب ناي لطفنا تحمامات أنسوس زياد 3,000,000,000 حبة فديت أفروي كمسل هلا لورات هي قلت التلالي كمسلتو أمور هلا وطنيا لابراتور انسوس وبقل وزارة حرس ديب إلا مدة اللحمسة وسمان متايت أنسات لبتوم متو سمانية وسلسة مهنة لابو ديب قبي كمسل هما بنية حتية بقعت لملك كمسلتو لتحبر بعل سلطات عجي وحيوانات كدن ديب سنة كلالف وعسرة وحمس ديب عقلين من قبل السرقة لوراتات شتل وقرار مدان لقيمة مع اجتماع دي بيوم 28 مايو ودا زي ما تفاصيلنا اللي خبر صالح إدريس قام قل قدم وقلناتو
1: مسؤول فرع عمار شتل السيد موسى روبيل دي بقدم تقرير اتلح الفسنة لبرنامج قل تعود كل نقطة سمان مليون شتل عجي كم دالة حقول شرحة حسسة وسس بتايت منه هي مشاركة دارات وزارات وبعدها مؤسسات حكومات قوات دفاع وامن جب الشعبية الديمقراطية وعدالة ومحابر وطن كم سلومة شركات بناء وبعدام كم شتلا شرحا ديب كاروروت مدانين للشكة هي 385 هكتار أكررت حديث للشكة ديب هلا 169 هكتار السنة كم قبالو أبرها مبلل فيرارو درسا قل قمال زياد كلمة 51,000 شتل عجي للشتل ديب هلا 488 كيلومتر أكررت حديث شكة 63 كيلومتر السنة قبا ديبو كم سلومة 437 متر مكعب أشرعت كم شكة حبرام لشتلا شتل دمانة اندرك با اقلب قل ودي بلت حزي درجة اقلب صاحق وشتل لقبي وراتات منكم تو سيد موسي افهما مشاركة دي بقدم وراي لفقرا ودي فعل لوع البرنامج دولة مطاور من لشتلا عجي كم بغلا قيمة مقلق با لي بغلا بعد عجي قلت كير كم سلوما لمن نوسهم شتلو اتدايات اقلت قبالهم للبلارا قدموا ومغرحي شغل بعل سلطة عجاي وحيوانات كدن كونير كنفي هبتوم دي بقى قدمي كلمات السنة كرير في عسرة وحامس حين كرم اندتا كرا سبتا انبتا برامج شتل مشاكل كما امتاح قول حبرا برامج سنة كرير في عسرة وسوس قلت عود كلا لخصصين جهات مداليتا قلت

قبلت عفوا قل قبلت كوريا لكت كم سل حالف ما نمير حد شار حام هلو بسبب اللي هي سيادتها قلت أدمن تدريب عسكري وميساليات اللي تطور لها صنحت قبلت كوريا بليس قلت هبدي بكم سل قدر وقم حلا ناي حبر حركات عسكرية قبلت كوريا وأمريكا أقد دائي مسكوبة جزيرة كوريا كم سلتو قبلت كوريا دي بشكة وتحمي صان حتى كحيسام وحيسات متى بلتنا أكبر اندات ممنا قلن السار حرس أكبر قلن تقم ميرحة سربيا وإكواتريال جيني لكت أسنين دو دي بلات فناتا دولا نبرة رترين ايد حرية ابن يارت عيدو بدرا ماراتون اسمرا سنة كلالب وعسرا وسسلت مدزي يوم 7 جون قلت بعضو

0: بدون بعث من سندقة زي محو سركي صلاة سوي جقنا حنقري دمساكي صلاة سويتي جقنا حاجة دمساكي حجون قصير لبنا رخيبون عخي
1: انا ميت ورورا انكرا بدي بنا جردون دمشان طوبة تريتو تانانا جريل قبض درانو تجد جيتو تانانا بدا عاش امور اتكفر حبر مسل كفنا

مرحبا بحريات، مرحبا بمرحبا يوم حبر فرحة وكدرة ولا سبا حبر كل الأمان وقلب ليلة لفارسي سكبا مرحبا بهم كله مرحبا بمرحبا مصل تعانيت انت تعانيت لقروم دبا أمال انت تتعنى لا لحليب لبليلة لفارسي سكبا يوم أمعل وحدتنا توأباي ما تفنطارو ويوم لقي فرحة كنت إلقار ليلة لفارسي سكبا

الحكومات الطايرة لكل ذنب البلد. من يسمع كحت الله نغلام زبطات مرسي وين غريبة كبابا كماما نازل نازل مرسوم كورت ما سميرا وفيرون نتواب لما برغاس فروم رغبا فرطما دولك طاب دبرا عاتيام نخطما دولك طاب دبرا عاتيام نخطما قدانوني باندرا هاگري كزن بري كستمار نتنتي حدري علمي حدري سماتاتي عبدن اي عبراني قل ابوتاتي كخسك الصاية كبيرا حملي كهنصاي دربتان سماي كهنصاي دربتان سماي بزانتا سمعي ما تزانا تنت بتحف عندي ديو توقيتو بغيرات بغنات اي مزاتن بشمتات ورات بسمرات يا متيا بفري هذي النت بسمرات

0: الإمارة مسكرة مهددة إريتريا الثورة جنبتو الدباكتي نجح له سرة جنبتو الدباكتي نجح له سرة
1: إريا شبكة بتحكايا تقول له حلو بقول لهم تراري كاز بالكايا مهدم ربما يقعكم ذكرهم بعين حلنا قربي بتكوف قوم قلوك أبوتانا زحلف أي مثلا نيرو بزي كادمنا
2: سلام سلام لخم لخم بحبرة أبزي تنبغنا تنت زلهم دكي إري أورا نجاقاونا نمسجن نزم طولنا حرا كم زبر عنز قبرو نايت ألاتي فخرا نات النت
3: أبو تاتي هاي تبالنا أبو تاتك يكوننا نتعصو قداف أي فالك أنت تسمع عركي أبو يتتاوى هتبا زي كم تحسب أنه خوني خيلي زي كم تحسب أنه خوني خيلي بالحراي كان قرنطن ملي قتلوا ها؟ كدي يعني أنتم تقتلين؟ أي فلت كان دي غان

ترتي بيب شوبت شعبنا نبرق برنات محلمنا اكتوبت ايوا شعبنا نبرق برنات محلمنا اكتوبت شباب شباب وطن ابو ناس والسيد يتعينا مدرنا ويتعينا ابو فرشيد يتعينا ابو فرشيد رحنا دمنا معنا لتميت وسيد مرار قولت عليهم عند الفوم هلتيت السفرنا تحاربنا وتحرفنا سرقيت الحد اجل ابدونا ابقى بايل الدقاقيت انت من تحيث وبديانات في التيت مين يدربه ومتى فتت الكيت ابي مين يدربه ومتى فتت الكيت ابشر

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. قارة صربيا وقينيا الاستوائية يبعثون برسائل تهنئة. الإريتريون في فرنسا يحيون الذكرى 35 للاستقلال بأجواء مميزة. ماراثون أسمر 2026 ينطلق في 7 من يونيو بمشاركة إقليمية. كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. ماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريكا استراتيجيا مهما لفرنسا. إلى التفاصيل. بعث قارة صربيا وقينيا الاستوائية رسائل تهنئة إلى شعب حكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وفي الرسائل التي بعثها رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوزدكيس ورئيس جمهورية قينيا الاستوائية أوباميانغ ناجيما بوماساغو باسمهما وباسم حكومتي وشعب بلديهما عربا عن تمنياتهم للرئيس سياسة أفورقي بموفر الصحة والنجاح في مهامه ولإريتريا وشعبها بمزيد من السلام والرخاء، كما أكد حرص بلديهما واستعدادهم لتعزيز وتوسيع علاقات الصداقة القائمة مع إريتريا. أحيا الإريتريون في فرنسا الذكرى 35 للاستقلال من خلال فعاليات أقيمت يوم 16 مايو في مدينة نانت ويوم 23 مايو في مدن باريس وليون ورين، إضافة إلى احتفالات أقيمت يوم 24 مايو في مدينة إنجي وسط أجواء احتفالية مميزة. وخلال الفعاليات التي أقيمت تحت شعار صمودنا ضماننا، أكد رؤساء جاليات الإريتريا في كلماتهم أن الوطن الذي تحقق بفضل التضحيات الجسيمة ويستوجب تعزيز التنظيمات المجتمعية والمساهمة الفاعلة في البناء والتنمية الوطنية. من جانبها أوضح القائم بأعمال في سفارة إريتريا بفرنسا سيد برهاني باولوس أن شعار هذا العام يجسد مسيرة الصمود التي خاضها الشعب الإريتري من أجل الاستقلال وصون السيادة وبناء الدولة، مشيرا إلى أن 24 مايو يمثل مناسبة وطنية للتجديد الالتزام بإنجاح برامج التنمية الوطنية وتعزيز السيادة الوطنية. وتخللت الاحتفالات عروض ثقافية وفنية متنوعة على جانب فقرات قدمها طلاب مدارس لغات الأمة. وفي السياق ذاته احتفل الإريتريون في لوس أنجلوس والمناطق المجاورة في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 مايو بالذكرى 35 للاستقلال عبر تنظيم فعاليات جماهيرية مميزة. وخلال المناسبة سلم عمدة مدينة غارديان وعدد من ممثلي مدن لوس أنجلوس والمناطق المجاورة شهادات التقدير للجالية الإريترية اعترافا بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا، كما تضمن الاحتفال قصائد وعروض شبابية ومسرحية تجسد عالم إريتريا، إضافة إلى عروض ثقافية تعكس تنوع قوميات الإريترية. وفي كندا نظمت الجالية الإريترية في مدينة ساسكتون بولاية ساسكتشوان يوم 23 مايو احتفالا ركز على الحفاظ على التراث والقيم الثقافية لإريتريا. وشهدت الفعالية تقديم الأطفال والشباب عروض ثقافية وأزياء تراثية تمثل القوميات الإريترية المختلفة بحضور عدد من المسؤولين والمدعوين. وفي ختام الفعاليات عبر المشاركون عن تمنياتهم للشعب الإريتري ولقوات الدفاع. احتفل الإريتريون في عدد من دول العالم بذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا في أجواء وطنية مميزة. وخلال الاحتفالات التي نظمت في مدن مختلفة بالسويد، أكد الإريتريين تمسكهم بوحدتهم الوطنية وحرصهم على نقل الموروث الثقافي وتعزيز مساهمتهم في مسيرة البناء الوطني. وخلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة ستوكهولم، نقل القائم بالأعمال في سفارة إريتريا لدى الدول الإسكندنافية السيد محمد علي محمد السعيد تهانيه للشعب الإريتري وقوات الدفاع، مؤكدا أن الاستقلال لم يكن هبة مجانية بل ثمرة كفاح مرير وتضحيات جسيمة. من جانبها أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمناسبات الوطنية سيد ألم تخلق رقيش أن الشعب الإريتري تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل صموده وتضحياته رغم التحديات والضغوط، كما أشار إلى انطلاق مبادرة لبناء مركز إريتري في السويد يحمل اسم بيتنا
داعين أبناء الجالية إلى الإسهام المادي لإنجاح المشروع، وأشيد إلى احتفال لقاء جمع جماهير بعدد من لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم من الشباب المولودين في السويد والناشطين في الأندية السويدية، فيما بعث اللاعب الإريتري السويدي المعروف ألكسندر إيساق نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة ثانية مصورة عبر الفيديو. وفي النرويج نظمت احتفالات مماثلة، أكد خلالها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يمان قبركيدان أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية التي حققت فضل التضحيات، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية. كما حيث جاليات الإرتري في أنغولا وغانا وقينيا وكونكورا وسيراليون المناسبة ببرامج وفعاليات متنوعة. وفي العاصمة الأنغولية الواندي تواصلت الأنشطة الرياضية لمدة شهر كامل إلى جانب عروض ثقافية للأطفال، فيما أقيم يوم 23 من مايو احتفال جماهيري كبير شارك فيه أكثر من 2000 مواطن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظم الإريتريون المقيمون في مدن أتلانتا وسينستيان وسانت جوزيف وكانساس وسيتي سانت لويس وساسكا فولس وانديانا بوليس وساسك سيتي ديون موين وليفال وديتوين وكولومبوس احتفالات رسمية حضرها مسؤولون أمريكيون. وتضمنت الفعاليات عروض للأزياء والفنون الشعبية التي تمثل القوميات الإريترية إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافة الإريترية. كما شهدت الاحتفالات تقديم رسائل تهنئة من أصدقاء جانب الإريترية إضافة

اختتم فرع وزارة التعليم بالإقليم الأوسط اليوم 29 من مايو بقاعة الكونفدرالية الوطنية للعمال بأسمرها مسابقة إلقاء الخطاب التي نظمها بين طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال العام الدراسي 2025/2026. وهدفت المسابقات إلى رفع مستوى الكفاءة اللغوية إلى لدى الطلاب وتعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التعبير الواضح عن الأفكار، إلى جانب تشجيع ثقافة البحث والقراءة وتطويرها. وفي كلمة له خلال المناسبة، أوضح مسؤول الثقافة والرياضة والصحة بالفرع الأستاذ ستيفانوس جبر هواريات أن البرنامج يأتي ضمن الجهود المتواصلة الرامية للارتقاء بمستوى التعليم وكفاءة الطلاب، مشيرا إلى أهمية دور أولياء الأمور إلى جانب الجهود التي تبذلها وزارة التعليم. من جانبها، أشارت وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد بالمبادرة داعية المدارس والمعلمين إلى مضاعفة دورهم في تمكين الطلاب من تطوير معارفهم ومهاراتهم بصورة مستمرة. وفي ختام الفعالية، أعرب مسؤول فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ بلاي عبد جابر عن شكره للمنظمين والمشرفين وطلاب المشاركين، حثا الطلاب على مواصلة الاجتهاد لتحقيق نتائج ومستويات أفضل في مسيرتهم التعليمية. وشارك في التصفيات النهائية طلاب تأهلوا عبر مراحل تنافسية بدأت من مدارسهم، فيما تم في ختام التوزيع جوائز على الفائزين في شملت ميداليات وأجهزة لوحية ودرجات نووية وغيرها من الجوائز التشجيعية. أعلنت وزارة الزراعة أن المختبر الوطني للصحة الحيوانية والرقابية والبيطرية حقق أنشطة وإنجازات ملموسة في مجالات فحص العينات وإنتاج اللقاحات البيطرية، إلى جانب تعزيز البنى التحتية للمختبرات. وأوضحت الوزارة أن المختبر الذي كان يقتصر خلال السنوات الأولى للاستغلال على تشخيص عدد محدود من أمراض الحيوانات لم يكن يفحص سنويا أكثر من 600 عينة، بينما ارتفع العدد حاليا إلى نحو 16,000 عينة سنوية، مشيرة إلى قدرته التشغيلية وصلت إلى أكثر من 12,000 عينة خلال شهر واحد فقط. وبين التقرير أن المهام الرئيسية للمختبر تشمل تشخيص أمراض الحيوانات والكشف عن الأمراض والآفات النباتية وفحص جودة وسلامة الأغذية الحيوانية والبشرية وإنتاج اللقاحات البيطرية، إضافة إلى إنشاء وتعزيز المختبرات الإقليمية للصحة الحيوانية والرقابة البيطرية. وأشار التقرير إلى أن المختبر تمكن منذ العام 2023 من إنتاج أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح مضاد لمختلف الأمراض الحيوانية، مؤكدا أن عملية إنتاج مستمرة بوتيرة متصاعدة. ويضم المختبر حاليا 183 من الكوادر المهنية، تشكل المرأة نسبة 58% منهم، كما يتمتع ببنية تحتية توصف بأنها متطورة نسبيا وفق ما أفادت به وزارة الزراعة. وجهت الدعوة في مديرية ملقي بهدف تعزيز وتنسيق الجهود التي تبذلها القرى في مجال حماية البيئة في ظل ما تحققه بعض المناطق النموذجية من نتائج إيجابية في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين المراعي. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة بالمديرية السيد ملأكي واللاميكيل أن المنطقة تضم أكثر من 170,000 رأس من الماشية والأغنام والماعز، إلى جانب مساحات واسعة من المراعي، مشيرا إلى أن التجربة التي تنفذها إدارة ضاحية فولينام في مجال حماية البيئة والاستخدام الرشيد للمراعي والثروات الطبيعية بدأت تحدث أثرا ملموسا، داعيا بقية القرى إلى الاقتداء بها. وأضاف أن منطقتي فولينا وضفاف نهر مرب تعدان من المناطق الملائمة للرعي، الأمر الذي وفر بيئة مستقرة للرعاة ومربي الماشية، مؤكدا أهمية تأسيس لجان وتخصيص فرق للحماية بهدف الحفاظ على الأشجار والمياه والمراعي وضمان استدامة الاستفادة منها. من جانبها، أشارت مدير إدارة ضاحية فولينا السيدة زياد براقي أن الأساليب التي يتم تطبيقها منذ سنوات ساهمت بصورة كبيرة في تنمية القطاع النباتي وتحسين الأعلاف، مؤكدة ضرورة تبني القرى والإدارات الأخرى لتجارب مماثلة. كما أوضح السكان أن التعاون القائم بينهم وبين الإدارة والجهات المعنية بحماية البيئة ساهم في تطوير آليات محلية للحفاظ على الأعلاف، الأمر الذي مكن مواشيهم من البقاء في المنطقة على مدار العام دون الحاجة للانتقال لمسافات بعيدة. ينظم الاتحاد العام لألعاب القوى يوم 7 من يونيو ماراثون أسمرة للعام 2026 على الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة. وأوضح مسؤول متابعة الاتحادات الوطنية واللجنتين الأولمبية والبارا أولمبية مفوضية الثقافة والرياضة العقيد سلمون سيومة في

تصريح لوسائل الإعلام المحلية أن النسخة هذا العام تعد السابعة من ماراثون أسمر، مشيرا إلى مشاركة نحو 60 عداء من 5 دول وهي إريتريا وكينيا وتنزانيا وجنوب السودان وأوغندا في سباق الذكور. وأضاف أن سباق الإناث لمسافة 21 كيلومترا سينظم لأول مرة ضمن فعاليات الماراثون، إلى جانب سباقات لذوي الإعاقة والعدو الجماعي لمسافة 3 كيلومترات. وأشار العقيد السلموني إلى أن إريتريا تستلم شهادات اعتماد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى الياف الخاصة بماراثون أسمر ونصف ماراثون شرق إفريقيا، معتبرا ذلك خطوة جديدة في مسيرة تطوير رياضة ألعاب القوى في البلاد. من جانبه أوضح رئيس الاتحاد العام لألعاب القوى سيد إفريم تخستي أن مسار السباق تم قياسه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي، مبينا أنه سيتم ابتداء من هذا العام تسجيل الأرقام القياسية الرسمية الخاصة بالماراثون، إضافة إلى تحديد عدائين يساهمون في رفع نسق الماراثون في فئتي الذكور والإناث. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي فارزي نافيدال أنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أمريكي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع ركود المفاوضات بين البلدين. وفي كلمة خلال جلسة الاستماع بمبنى الكابيتول للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت فيدال واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن عدوان. وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدولة التي تزودها بالوقود مما تسبب في انقطاع تيار الكهرباء وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي مارك رابيو في وقت سابق أنه واثق من أن الحوار بين البلدين الذي بدأ في مارس تقريبا سيحقق نتائج جيدة. بدوره حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز من حمام دم يؤدي بحياة آلاف الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري. اتهمت البحرية الصينية فرقاطة هولندية بارتكاب انتهاكات وأعمال استفزازية قبالة جزر بارسيلا المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما نفت وزارة الدفاع الهولندية روايات بكين وسط تصاعد التوترات في المحيط الهادئ. وأوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للبحرية الصينية في بيان أن القوات البحرية والجوية استخدمت التدابير اللازمة بما في ذلك التحذيرات والتشويش الإلكتروني، بعدما قالت بكين أن فرقاطة هولندية تدخلت بشكل غير قانوني منطقة قرب جزر بارسيلا وأطلقت مروحيات على متنها داخل المجال الجوي الصيني. واتهم الجانب الهولندي بتغويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير وحثه على التوقف فورا على انتهاكاته وأعماله الاستفزازية. وازدادت أنشطة هولندا في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال السنوات الماضية، حيث أرسلت سفنا حربية عبر بحر الصين الجنوبي في إطار مساعي أوسع لتعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون التزامه بتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع إندونيسيا لتصبح شراكة عالمية في مختلف المجالات. وقد تم نقل ذلك أثناء استقباله لزيارة الدولة للرئيس باربو سافاتو في قصر أليزيه في باريس وفي بيان مشترك وصف ماكرون إندونيسيا بأنها شريك استراتيجي مهم لفرنسا في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ. وفي مجال الدفاع والأمن أبرز ماكرون التعاون الوثيق بين البلدين الذي تميز بوصول أول طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى إندونيسيا. كما أكد ماكرون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين إندونيسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. أعلن الجيش الكوري الجنوبي عن تنفيذ قواته تدريبات دفاع جوية بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود بين الكوريتين في إطار جهود المبذلة للحفاظ على الاستعداد ضد تهديدات المسيرات الكورية الشمالية. وذكرت وكالة إنهاب الكورية الجنوبية أن التدريبات استمرت

رأس الأصدية في منطقة ساحلية في مقاطعة جسوانغ الحدودية على بعد حوالي 160 كيلو مترا شمال شرق سول، وشارك فيها حوالي 130 جنديا وثمانية مركبات مضادة للطائرات وفقا للجيش الكوري الجنوبي. وجرت التدريبات مع تركيز على استكشاف واعتراض الأهداف الجوية، حيث أطلقت القوات حوالي 600 طلقة في الدقيقة من مدفع 30 مليمتر المضاد للطائرات لإسقاطها. وتضمن هذا الحدث أيضا استخدام مركبات غير مأهولة متعددة الأغراض وروتات متعددة الأرجل لاستكشاف المناطق الخطيرة التي يصعب على البشر الوصول إليها. عناوين النشرة مرة أخرى: رسائل تهنئة بمناسبة أعياد الاستقلال، الإرتريين في فرنسا يحيون ذكرى 35 للاستقلال بأجواء مميزة، ماراثون 2026 ينطلق في 7 من يونيو بمشاركة إقليمية. كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان أمريكي عسكري. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. ماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريكا استراتيجيا مهما لفرنسا. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وفي أمان الله.

0: أبو جعنا هذا. تأخذ أنك هاي تبلا شوف. كلاي دوتة. تعداد لاي تمزجن تسفاي.
1: وارساي
0: تبلا غير باورساي وارساي تجي عابشن وراساي كا تغادلاي هران قدامي درجات وته تغادلاي ادحنو ولا ميكائيل بدي
2: يا با طلعوها محفزها وهبالو ما درك محفز يا غطس محفزي
0: فولي شلمات قالنا نديو نزيا شلمات شلملنا تقادلي مصطفى سعيد هاي كاب يوم عصرت شديشته وهذا درتي حانتي غوالن ستيتي تقال لي سلسله ساتفت بفولي شنو ما نعدو هبا كبرى تقادلت كبرى سبحاتو داكو ساده فنان
2: زيت اسكن صاغاك
0: اما
2: تمكدي
0: وا اري حجهات يوم تساتفتي قدامي كلاي درجه سلسي سغب سلسي نوت احنا نيرنا تساتفتي كني تليفون على مالتي سلسه درجه وسيده مالو عسى ثلاثه ساتفكا ببب حدا حتوعكم كلاتكم نعملت حيلاب الياس

عزو السلام تانا تقبلوا فنويري تي في اب مكتال تركا وزغوركم تعزف نغمة ويعلكم نيلو مع 24 ساعة تنقوم بات فرق مع التنفرق انستدالو هاقراون زينات هتحيز لكم

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. قادة صربيا وغينيا الاستوائية يبعثون رسائل تهنئة بعيد الاستقلال. وفد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو يلتقي كبار المسؤولين. الاحتفال بعيد استقلال البلاد في مفوضية حقوق الإنسان بجنيف. في الأنباء العالمية، كوبا تحذر من تزايد خطر تعرضها لعدوان عسكري أمريكي. توترات بين بكين وأمستردام في بحر الصين الجنوبي. وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث قادة صربيا وغينيا الاستوائية رسائل تهنئة إلى الشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وفي الرسائل التي بعث بها رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش ورئيس جمهورية غينيا الاستوائية أوبيانغ نيجيما موباسوغو باسميهما وباسم حكومتي وشعبي بلديهما، أعربا عن تمنياتهما للرئيس إسياس أفورقي بموفور الصحة والنجاح في مهامه ولإريتريا وشعبها بمزيد من السلام والرخاء، كما أكد حرص بلديهما واستعدادهما لتعزيز وتوسيع علاقات الصداقة القائمة مع إريتريا.

اجتمع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في 28 من مايو مع كبار المسؤولين في الحكومة الإريترية لمناقشة التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك. التقى الوفد برئاسة مساعد المدير العام للمنظمة السيد محمد الفرواني، وضم مديرة المنظمة في شرق إفريقيا السيدة لويز هاكسياوزن مع وزير الخارجية السيد عثمان صالح ووزير الإعلام السيد يمانة قبر مسكل ووزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد ومفوض الثقافة والرياضة السفير زمدة خليه، وبحث مجالات التعليم وتوثيق وتسجيل التراث التاريخي وغير المادي لإريتريا، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العلوم الرقمية والذكاء الاصطناعي في التعليم والمعلومات. وخلال الاجتماعات التي حضرتها أيضا منسقة الأمم المتحدة في إريتريا السيدة نهلة فالجي، تم التوصل إلى تفاهم واسع لتوسيع وتعزيز التعاون القائم. تم الاحتفال بالذكرى 35 لاستقلال إريتريا في 27 من مايو في مقر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. حضر الاحتفال سفراء وممثلون ومسؤولون من مؤسسات ومنظمات دولية مقرها جنيف، بالإضافة إلى أعضاء المنظمات الإريترية. وقال القائم بعمل السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية السيد هابتوم زرأي، إن الشعب إريتريا قد ضمن حقه القانوني والإنساني في تقرير المصير والحرية الذي حرم عنه بتدخلات القوى الكبرى بعد نضال مرير وطويل وتضحيات جسام، وأضاف أن مسيرة التنمية في البلاد نحو ضمان الاستقلال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية قد حققت نتائج مشجعة، وأوضح أن الاستثمارات في حماية التربة وحفظ المياه والتعليم والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات خلال السنوات الماضية من الاستقلال قد أرست أساسا متينا لمستقبل مستدام، مؤكدا المضي قدما لتحقيق هدفنا إيمانا بأن ما أنجزناه مبشر والمتبقي كثير. تخلل الاحتفال معرض صور يسلط الضوء على تنوع الشعب الإريتري والموارد الطبيعية لإريتريا والأنشطة الدبلوماسية. احتفل الإريتريون في عدد من دول العالم بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا في أجواء وطنية مميزة. وخلال الاحتفالات التي نظمت في مدن مختلفة بالسويد، أكد الإريتريون تمسكهم بوحدتهم الوطنية وحرصهم على نقل الموروث الثقافي وتعزيز مساهماتهم في مسيرة البناء الوطنية. وخلال الاحتفال الذي أقيم في العاصمة ستوكهولم، نقل القائم بالأعمال في السفارة الإريترية لدى دول إسكندنافيا سيد محمد علي محمد سعيد تهانيه للشعب الإريتري وقوات الدفاع، مؤكدا أن الاستقلال لم يكن هبة مجانية بل ثمرة كفاح مرير وتضحيات جسيمة. من جانبه أوضح رئيس اللجنة المنظمة للمناسبات الوطنية سيد آلام تخلى قرقيش أن الشعب الإريتري تمكن من الوصول إلى هذه المرحلة بفضل صموده وتضحياته رغم التحديات والضغوط، كما أشار إلى انطلاق مبادرة لبناء مركز إريتري في السويد يحمل اسم بيتنا، داعيا أبناء الجالية إلى الإسهام المادي لإنجاح المشروع. وشهد الاحتفال لقاء جمع الجماهير بعدد من لاعبي المنتخب الإريتري لكرة القدم من الشباب المولدين في السويد والناشطين في الأندية السويدية، فيما بعث اللاعب الإريتري السويدي المعروف ألكسندر إيساق نجم نادي ليفربول الإنجليزي رسالة تهنئة مصورة عبر الفيديو. وفي النرويج نظمت احتفالات مماثلة، أكد خلالها مسؤول الشؤون القنصلية السيد يمانة قبركيدان أهمية الحفاظ على التقاليد الوطنية التي تحققت بفضل التضحيات، مشددا على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية. كما أحيت الجاليات الإريترية في أنغولا وغانا وغينيا وسيراليون المناسبة ببرامج وفعاليات متنوعة. وفي العاصمة الأنغولية لواندا تواصلت الأنشطة الرياضية لمدة شهر كامل إلى جانب عروض ثقافية للأطفال، فيما أقيم في 23 من مايو احتفال جماهيري كبير شارك فيه أكثر من 2000 مواطن. وفي الولايات المتحدة الأمريكية نظم الإريتريون المقيمون في مدن أتلانتا، سيناستيا، سانت جوزيف، كانساس سيتي، سانت لويس، سيوكس فولز، إنديانا بوليس، سيوكس سيتي، دي موين، لويفيل، دانتيون وكولومبوس احتفالات رسمية حضرها مسؤولون أمريكيون. وتضمنت الفعاليات عروضا للأزياء والفنون الشعبية التي تمثل القوميات الإريترية المختلفة، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال والشباب لتعزيز ارتباطهم بالهوية الوطنية والثقافة الإريترية. كما شهدت الاحتفالات تقديم رسائل تهنئة من أصدقاء أجانب إريتريا، إضافة إلى تكريم الطلبة الذين تخرجوا من الجامعات والكليات والطلاب الذين أكملوا دراساتهم الثانوية في بلدان المهجر.
قيمت سلطة الغابات والحياة البرية في 28 من مايو أنشطة التشجير وحفظ المياه التي نفذت في الإقليم الأوسط خلال عام 2025. وأوضح مسؤول تنمية الغابات السيد موسي روبيل في التقرير الذي قدمه غرس 2.8 مليون شتلة من الأشجار خلال العام الماضي، وحوالي 66% منها بمشاركة الإدارات والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى وقوات الدفاع والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحادات الوطنية وشركات البناء وغيرها. وأشار إلى بناء 358 هكتارا من المدرجات الحوضية في مجاري المياه وصيانة 196 هكتار. وذكر غرس أكثر من 251 ألف شتلة وبناء 489 كيلومترا من المدرجات الحوضية وصيانة 63 كيلومترا وحواجز مائية ب 473 متر مكعب عبر حملة الطلاب التنموية. وشدد على أهمية المتابعة والرعاية لشتل الأشجار بهدف ضمان نموها. كما اقترح المشاركون إلى قياس الخطط الموضوعة والمنفذة وتقييم عدد من الأشجار المغروسة وغرس شتول جديدة في مكان الشتول التالفة وتقديم حوافز للأفراد الذين قاموا بغرس الأشجار. وقال المدير العام لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كيم فهبتوم إن تأخر بداية موسم الأمطار خلال عام 2025 قد أثر سلبا على برامج التشجير، داعيا كافة الجهات لإبداء استعدادهم من أجل إنجاح برامج عام 2026. وأشاد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرقي التولد برهان بمشاركة المؤسسات الحكومية وقوات الدفاع والأمن في تنفيذ البرامج التنموية. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، أبقوا معنا. على الصعيد العالمي، قالت نائبة وزير الخارجية الكوبي جوزيفينا فيدال إنها ترى أن خطر شن عدوان عسكري أمريكي على الجزيرة آخذ في الازدياد مع ركود المفاوضات بين البلدين. وفي كلمة خلال جلسة استماع بمبنى الكابيتول للتنديد بالعقوبات الأمريكية على واردات النفط الكوبية، اتهمت فيدال واشنطن بتلفيق ذرائع لتصوير كوبا على أنها تهديد للأمن القومي الأمريكي لتبرير شن العدوان. وفي عهد الرئيس دونالد ترامب فرضت الولايات المتحدة حصارا فعليا على كوبا من خلال التهديد بفرض عقوبات على الدول التي تزودها بالوقود، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ عقود. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق إنه واثق من أن الحوار بين البلدين الذي بدأ في مارس تقريبا سيحقق نتيجة جيدة. بدوره حذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودغيريز من حمام دم يؤدي بحياة الآلاف من الكوبيين والأمريكيين في حال تنفيذ أي عمل عسكري. اتهمت البحرية الصينية فرقة هولندية بارتكاب انتهاكات وأعمال استفزازية قبالة جزر باراسيلا المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، فيما نفت وزارة الدفاع الهولندية رواية بكين وسط تصاعد للتوترات في المحيط الهادئ. وأوضح المتحدث باسم قيادة المسرح الجنوبي للبحرية الصينية تشاي تشينين في بيان أن القوات البحرية والجوية استخدمت التدابير اللازمة بما في ذلك التحذيرات والتشويش الإلكتروني، بعدما قالت بكين إن فرقة هولندية دخلت بشكل غير قانوني منطقة قرب جزر باراسيل وأطلقت مروحيات من على متنها داخل المجال الجوي الصيني. واتهم الجانب الهولندي بتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل خطير وحثه على التوقف فورا عن انتهاكاته وأعماله الاستفزازية. وازدادت أنشطة هولندا في منطقة المحيطين الهندي والهادي خلال السنوات الماضية، حيث أرسلت سفنا حربية عبر بحر الصين الجنوبي في إطار مسعى أوسع لتعزيز العلاقات الأمنية في المنطقة. في النبأ الأخير، عزز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإندونيزي برابو سوبيتانو التعاون بين البلديهما خاصة في مجالي الدفاع والطاقة خلال مباحثات ركزت على توسيع الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وإندونيزيا. وشملت المناقشات تعزيز التعاون الدفاعي بما في ذلك صفقات التسليح والتدريب العسكري إلى جانب دعم مشاريع الطاقة والتحول نحو الطاقة النظيفة، لأن العالم فيما يبدو قرر أن يواجه أزماته المتراكمة بمزيد من الاجتماعات والاتفاقيات والصور الرسمية ذات الابتسامات المدروسة بعناية. وفي بيان مشترك وصف

إندونيسيا بأنها شريك استراتيجي مهم لفرنسا في منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادي. وفي مجال الدفاع والأمن أبرز ماكرون التعاون الوثيق بين البلدين الذي تميز بوصول أول طائرة مقاتلة من طراز رافال إلى إندونيسيا. كما أكد ماكرون أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين إندونيسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي. سيداتي سادتي إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة.

وماكرون يؤكد أن إندونيسيا شريك استراتيجي مهم لفرنسا. نهاية النشر مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.

0: ንውሕ ዝበለ ግዜኻ ውስድ ግዜኻ ማራ እዩ ዝወስተልካ ሕጂ ምስ ቆልዑት ምስ ስድራ ቤት ኣዶ ኮንካ ናይ ገዛ ዝማልእ ኣማሊእካ ንቆልዑት ናይ ትምህርቶም ኣማሊእካ ክትከይድ ኮላ ቅሩብ ክብድ ዝበለ እዩ ክሕለፍ ስለ ዘለዎ ግን ተሓሊፉ ማለት እዩ እቲ ኣብ ስራሕ ዘጓንፈካ ለይቲ ትትስእ ፎርኖ ተባላሽ ኣብልኻ ለይቲ ክትወፅእ ኣለካ ቴሌፎንካ ኩሉ ግዜ ክፍት እያ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቂኻ ማለት እዩ ስለምንታይ ንግሆ ብኣኻ ትጅምር በታ ኬክ ኻ ትጅምር ስለምንታይ ንግሆ ክፍት ከነብል ከለና መፂ ዝቆርስ ሰብ ኣሎ እንድሕር ዘይሰራሕናያ ወይ ድቃ ዝተወሲድን ወይ ተጥፍ እያ ጠፊእና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ጌጋ ክፍጠር የብሉን ጀነሬተር ተባላሽ ኣብልኻ ስኻ ጓንስተይቲ ኢኻ ግን ክትከይዳ ኣለካ ጀነሬተር ንዕኦም ክተዕሪ ዋላ ዓራየ ፀዊዕካ ርሑቕ ቦታ ኸውን ከድካ ዓረይቲ ክትፅውዕ ለይቲ እዩ ሰዓት ክልተ ቴሌፎን ኣይልዕሉኻን እዩ ኣብ ከምኡ ብዙሕ ሽግራት ነይሩና ካልእ ኣቲኻ ንቆልዑት ቤት ትምህርቲ ክትኸይድ ኣለዎ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ካብ ስራሕ ኣብ መንጎ ክትከይድ ኣለ ካብቲ ናታቶም ሽልማት ክትሳተፍ ስለዚ ከይድካ ክዳንካ ቀይርካ ከማናይ ትኽእልና ምስ ብሕርጭካ ተኸይድ እቲ ካልእ ሰብ ኩሉ ይርእካ ግን ኣነ ኣብቲ ስራሕ ጠሊቐ ስለ ዝነበርኩ ኣይረኣየኒ ነይሩ ሕጂ ናብቲ ቦታ ከይድካ ክትሳተፍ ኣለካ ሰምታቶም ቆልዑት ከም ምምፃእካ እዮም ዝፈልጡ ስለዚ ከይደን ነቴን ዘለዋኒ ደቃይቕ ንዕአን ናወሃሂደ ናብቲ ቦታ ዝኸይድ ናብ ትምህርትታት ማለት እዩ ኣብኡታት ትሳተፍ
1: ስራሕ ነቲ ዓቐብ ናብ ጎልጎል ንብድሆ ናብ ዕድል እዩ ዝቕይር ሕብረተሰብ ኤርትራ ተደጊፍካ ናይ ምጉዓዝ ባህሊ እዩ ዝውንን ወይዘሮ ሰሚራ ነቲ ዓብዪ ዕማምን ተልእኾን ክትፍጽም ኣብ ዙርያኣ ሰብ ነይሮማ ባሓልዮት ዝድግፍዋን ዘበራትዕዋን ህላወ በዓል ቤታን ስድራኣን ነቲ ዝኸበደ ዘቃልል ማሽን ምንባሮም እውን ብኣኽብሮት ትገልጽ
0: በዓል ቤተይ ዓብ ተራ ነይርዎ ዓብ ተራናቱ እንታይ ነፃነት እታ ነፃነት ነቲ ስራሕ ዝሰርሖ ስለ ዝኣመነሉ ብርቱዕ ነፃነት ማለት እቲ ዝነበረኒ ነፃነት እዩ ከዓ ናብ ዘብፅሕኒ ማለት ሲ ዝሰርሖ ይፈልጥ እዩ ቆልዑት ገዲፍካ ክትወፅእ ናበይቲ ከደለ ከመይ ኣለኸ እዚ ምሸት ኮይኑ እዚ ለይቲ ኮይኑ እዚ ቀትሪ ኮይኑ ምሳሕ ሰዓት ኣብያ ኣለኸ በየና ኣለኸ እንታይ ኣለኸ ዝብለካ የለን ስለዚ እቲ ነፃነት እምነት ከዓ እቲ ምእማን እንታይ ይሰርሓ ኣለኹ ስለ ዝኣመነሉ እዩ ተራ ናቱ ዓብዪ ዝኾነለ ንዓይ ማለት እዩ ስለዚ ናይ በዓል ቤተይ ተራ ዓብዪ ነይሩ ነፃነት ማለት እዩ እታ ነፃነት ብጣዕሚ እንዳ ኣገዳሲት ከምዚ ቐላል ቓል ትመስእ ግን ብጣዕሚ ናቱ ተራ ኣባይ ተዘይሂበኒ ነይሩ ኣይ ምስራሕኩን እቲ ዕድል ባይታ ተዘይፈጥረለይ ነይሩ ተዘይካረየ ነይረ እቲ ቦታ ካልእ ዓይነት ዓውዲ ማእትኹ ነረ ሕጂ እሱ በቲ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ነቲ ዝሰርሖ ስራሓት ስለ ዝኣመነሉ እዚኣ ስራሓ እዚኣ ኣላ ሰርሕያ ዶ ይፈልጥ እዩ ህለኸኛ ምኻኒ ኣብ ስራሕ ንዓኣ ተቐቢልያ ማለት እዩ ኣብ ገዛ ሓማተይ መሳያ ትቕመጥ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኣ ብዙሕ ከመስግና የ ዘሊ ስለምንታይ ዓንደይ ማለት እያ ንዓይስ ዓይነይ ማለት እንዲ ኣብ ገዛ ክንድኡ ሓገዝ የድልየካ እየ ስለምታይ ቆልዑት ብሎ መዓልቲ ገዲፍካ እዮም ክትውዕል ከለኻ ብሓላፍነት ዝጥይቕ ሰብ ኣብ ገዛ የድልየካ እየ ወለደ ይሕግዙ እዮም ግን ሰሙን ነጋዶ ስለ ዝኾነ ኣብ ንግዲ ኢና ምሳና ሒዞሞ ጥቃይ ከባቢ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገዛ ግን ተማሂሮም መፅኦም ክኣት ክወፁ ከተብፅሖም ትገለ ኣሓማት እያ ነራ ስለዚ ናታተራ ብጣዕሚ እዩ ክሳይ ዘለዎ ግደ ዘለዎ ኣብ ሂወተይ ማለት እዩ መግለፂ የብለ ናይ ስድራይ ሓቂ ዘረባ ከምዚ ክፈልዮም ኣይክእልኒ ካብቲ ሂወተይ ሲ ኣውፅኤ ከምዚኦም ክብል ኣይክእልኒ ሰምታይ ስድራይ እሶም ስለ ዘዕበይኒ እቲ ዲስፕሊን ናይቲ ስራሕ እውን እሶም ብኣቶም ዝተምሃርክ ወይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ እዚ ስቕ ኢሉ ድብ ኢሉ ምፅእ ኢሉ ዝመፀካ ኣይኮነን እቲ ግዜታት ነዊሕ ስለ ዝነበረ እቲናቶም ተራ ከምዚ ኢልካ ክትገልፆ ትኽእልና ሰምታይ ካብኦም የወፀ ናቶም እዩ ዚ ማለት ናተይ ጥራይ ኣይኮነን ናቶም ፍርያት ስለ ዝኾነ ስድራይ ዓብ ተራ ኣለዎም ኣብ ሂወተይ ኣሕዋተይ كلتا سلسة والد كلتا وداتينا سلازي ساتنون مساين عبين حفتي كوار هيل سقاب حجي مساية لمالتي حفتي تحانتون كاب دقة بزرعيتو نقرات زرعيتو نبرت دي زرخبوتو أعوحت تعكس دي ماني أتبهال ساون سلازي عبيت بتزلوة أبتزرعيتو نقرات إزي أرخيب اللغيلة متباب إذا خوون ديسبلي ديو ولا زهون فيديو تات ديو حد الشارلوز تقولوا ساونا بكم تصرح سلة صرح نورد زرخوا بتلو عقاد قامتات زهون السب كتسد تالوا سلمتا إذا متباب عين عينيرو كاب تصرح بزي راهيل ونكم أب صرح عالم ناتي أبتي حاجة زلينا جزي قليو بزبز حكا له ولا بقول اتحزل كاتغينو نأتي عم حزل لي تبلاون سون عاب حاجة زي بتسرحك سازي أبقى نقولني سدراي مجلس قبلهم
1: سرح كالي سرح يو زفتر عوت ناب زي قارت معرف عوتات يو زمرح إتا بزوح كإلتن تمكرون زدربة سميراون نبز عبي مدرخيا تسغيلا بفلاي إتا نبتا أب أسمرا كبابي كزباندا إغرماي جهود إتركب باسيشيريا من سجرت زيادة عقما أمسكيرا نتي تكال سدراء أب كلتشحن شوعتن تخاريوما نساد ما بخلو منقدي كتعبي لعود ساعتن سعرن أبركتا إتا تكال بخلو معماويل تفتاويتن تتقلابيتن كتخون دموغ أسر قديفا
0: إتي حادة تسرح مسأتا خيالي زمرحكا تسرح كجمره الله خمسة قلل زبالة عينتي زمسل نيرو تحرقن مسأت خيا قرب كبيتي سمتاي لملم أم لملم نجارتي قد تسرح دحريو مسأت خزوها نجار كأت خله أنا كم زي شلل تنت أي حزني نجارت قدم كفل طلني إزبل تأيز قبر زلهوس قبل تقلني سلزت بيزك سبها النجارت توشت إيه تأيو تأي سرح زله جيجاتات كي جوان في بخمي تاي قفل تأخذ الوقت على تصرح نجارات دحرائي بعلها حد صرح تخو كخونا له كسر صرح الليل كات صرح صرح تاي يكون تزبزه نتصرح هيك قدم فليت ما تك بمن باب ما تبزح يعني ببيك ولا قدم يون يعني ببي من باب دحرائي زخنة قدم سلازنة برا بزح نفيديو أي متأكاني نيرو صحفات متصحفتي ترأي نيرو من متصحفتنا قلابتكو كريئ جميرة مالت حجة أبيناي بوتا أبيناي نقريك زيادة خسر حزقل إلا نفسي بتشيء مالتي إزي ناي باستيشارة حتير صرحة يكون ماتيسي زيتوصان يكون قفح زبالي أوشت بوزح زحازي إحنا حجي ناي كيك تورتات أسل نزارب زلناي نمبر بوزح بحري ماتيسي نيشتها يكونتن بوزحي حجي كابتن بوزحات عين أي حيش حجي مجمرة بتأنز فوتو إيه جميرة تأنز دليل زنبور كنا قرات كجبر جميرة ماتي حجي تي سب جن يوصو جن تزمة زحز دليل جن كم زخة يبلمه كرب كأنة أمزز ناب قال تسب دليل مالتي مخهم عند أورارتنا نابز حجي بتحنا زلنا نابز
1: مكر حبستي دولشي كيكن كالئن كابجيزي نابجيزي كمعبلن زستفلالي عينتات كسرحن تانيحون اللون مياتنياتات كاا نتطبب زيادة فتوون كغيروو حيال تعري يكايدو سميراون حانتخاب أميا كل جيزي بمقارتون تحزتون سحابي كيك كتمهز ترقى نعماويل زمس تحزتو تقرب نتسرح كم تببيا تستماقرو أب كشينة نوح ساعتات بمحلاف حدش حدش كيك كتمهز ترقى
0: أب زحج أوان بحلفي ناب أرت نقريو تقري زار لما تيسي مرأي بمرأي تقري كمان إخا كتبول عزيزي للي كيكات تسرح زار حجي أنا فليز بلا ስራሕት ክሰርሕ ደስ ይብለኒ።